0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الشعراء، تلاها القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل مع ختام القرآن الكريم، والشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من سورة الهمزة وحتى ختام القرآن الكريم، ثم نستمع إلى دعاء ختم القرآن بصوت فضيلته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده

نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟

ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

الشفق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: صدق الله العظيم.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وسامحنا بفضلك يا كريم. اللهم عافنا واعف عنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا اللهم يا لطيفا فوق كل لطيف، تفضي في اموري كلها كما احب. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. اللهم عافنا واعف عنا في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اعف عنا وتقبل منا وسامحنا بفضلك وعفوك ورضاك عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
2: استمعتم إخوة الإيمان إلى آخر فقرة

قرأت المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رتل من أول سورة الهمزة وحتى ختام القرآن الكريم، ثم استمعتم إلى دعاء ختم القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. بمشيئة الله تبارك وتعالى يتجدد اللقاء مع فقرة جديدة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وذلك في حوالي 5:15 من بعد فجر الليلة. يبدأ الترتيل المبارك لآيات الذكر الحكيم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يرتل فاتحة الكتاب وما يتيسر من أول سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذا الابتهال.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نصف الساعة نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الرعد، يتلوها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلك آيات الكتاب.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية حين تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في فجر الليلة تلاوة للقارئ الشيخ العزب سالم وابتهال للمبتهل عبد الرحمن الأصواني. ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني زميلي محمد حمادة عطية، ينقل لنا صلاة الفجر الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية والشيخ كامل يوسف البهتيمي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. لا تصحب أخا سوء فتشقى، ولا لصا كساه المال جاها، ولا متكبرا أو ذئب غدر، ولا من بعد معصية تباها، ولا من أحزن الأبوين حتى يضاحك زوجة يبغي رضاها، وصاحب مؤمنا برا وفيا، ويخشى في صداقتك الإله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم ومنارة الإسلام ورمز الوسطية والاعتدال، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، الإنسان اجتماعي بطبعه، لا يستطيع العيش بمفرده، والدنيا تحتاج إلى صديق صدوق. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وكما ورد: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. الصديق الحق من قال يا أنا، حيث يراك نفسه ويرى نفسه أنت. مثاله أبو بكر الصديق صاحب سيدنا رسول الله: إذا شرب رسول الله ارتويت. الصديق الحق من صدقك لا من صدقك. الصديق الحق يعينك على طاعة الله، ويقف حجر عثرة يحول بينك وبين المعصية. الصديق الحق من أعانك على صيانة نفسك والابتعاد بها عن مواطن الامتهان. الصديق الحق من كان دافعا لك إلى بر الوالدين والإحسان إليهما. الصديق الحق من صان معك لقمة أو شربة. الصديق الحق من رد غيبتك وسد خللك وغفر ذلتك وسأل عنك إذا فقدك. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. فسلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 15 من سورة فاطر، يتلو علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم.

0: صدق الله العظيم.
1: نور جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير مبالي. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة فاطر، تلاها علينا القارئ الشيخ العزب سالم، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك. اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من رحمة الله بعباده أن فتح لهم باب التوبة، يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لذلك العاقل من راجع نفسه وحملها على العودة إلى الله: يا نفس ماذا جرى؟ قد زدت من ألمي، فالروح تبكي على ما فات من زمني. يا نفس كم ظهرت في عمرنا عبر، وكم مشينا على درب من المحن، فما اعتبرت ولكن زدت معصية، وأظلم الفكر في تيه من المحن. يا نفس أدمنت فعل السوء فانتبهي، من سيره معنا يوما إلى الكفن. يا نفس عودي عن العصيان، آن لنا أن يخشع القلب في سر وفي علن. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني.

0: حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني نداء الحق من ساحة الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. وأرى المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه. أيها الإخوة المؤمنون، حياة الإنسان هي عمره ووقته الذي يعيشه على ظهر الأرض، وقيمة حياة المرء فيما ينتجه وينتفع به هو وغيره. الوقت رأس المال الحقيقي، أقسم به المولى تبارك وتعالى في كتابه: والفجر والضحى والعصر والليل، وأرشدنا إلى السحر وبالأسحار هم يستغفرون. الوقت نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الوقت سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: منها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. العاقل من جعل يومه كله عملا وإنتاجا، إما أن يعمل من أعمال الدنيا بإخلاص نية لله فيكون في ميزان حسناته كالحرفة والمهنة، وإما أن يعمل من أعمال الآخرة كالذكر والدعاء والاستغفار. شرف الوقت ليس في طوله أو قصره، إنما شرف الوقت في الذي صنعته فيه، فهناك ساعة تزن في الميزان أعواما كثيرة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عمر فاروق سعودي من أئمة القبلة في الجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من قارئنا اليوم القارئ الشيخ العزب سالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: دائما أبدا لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم صلوا صلاة مودع. الله أكبر.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

فبفضلك، وإن منعتنا فبحكمتك، وإن ابتليتنا فبلطفك، وإن عافيتنا فبرحمتك،

أكبر

0: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. كان معنا قارئاً القارئ الشيخ العزب سالم، وكان معنا مبتهلاً المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد من غرفة المراقبة الرئيسية. هذه تحيات الزملاء مهندس سامي سليم، لبيب عبد الهادي، راني عبد الباسط وسيد رجب. من مصدر الإذاعة الخارجية تحيات الزملاء حنفي محمود، أشرف أبو زيد، طارق شحاتة. هذه تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني. على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر صفر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان

0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، نوجه عنايات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:18. أما الآن فنعاود الاستماع إلى المصحف المرتل، حيث يبدأ معنا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحلة جديدة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. إخوة الإيمان، وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن لمن انتهى من ختمة من قراءة القرآن الكريم أن يبدأ في ختمة جديدة، ففي حديث الحال المرتحل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم حين شبهه بالمسافر الذي يصل إلى منزله فيستريح من سفره ومن الارتحال الذي كان فيه، فوصف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الحال المرتحل، قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. فيسن لمن انتهى من ختمة أن يبدأ في ختمة جديدة. الآن نبدأ ختمة وفقرة جديدة بعد أن انتهى الترتيل المبارك، نواصل الترتيل الجديد بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم فاتحة الكتاب وما يتيسر من أول سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم

قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة وحتى الآية 82. يتجدد اللقاء مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم مع دقات 6. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:18، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح، فقوموا بصلاة الصبح وانهضوا قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذا الابتهال والمبتهل صلاح عمار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو من سورة الحجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج تلا ما تيسر من سورة الحجر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

مالي أرى عينيك يملأها الكدر، والهم قد زار الحنايا واستقر. هون عليك، فإن همك زائد، لا حزن في هذه الحياة قد استمر. مهما تضيق ففضل ربك واسع، من ذا يمانع أن يغيثك بالمطر. لا تنكسر، إن الحياة جميلة، وغدا ستذكرني إذا ابتسم القدر. سبحان

الإسلام يدعو أتباعه إلى أن يملأوا قلوبهم بالتفاؤل، فالتفاؤل هو الربيع الذي تتفتح فيه قدرات النفس وتنتعش فيه العزائم فتعمل في نشاط وجد. ويحذر الإسلام من التشاؤم لقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. ويوصي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالإسلام يدعو عباده إلى أن يحسنوا الظن بالله وأن يتسع رجاؤهم في فضله ورحمته وأن يكونوا متفائلين دائما. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الأحد في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، مستمرون مع حضراتكم حتى 8. مهندس الصوت شحاته عبد العظيم، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين، سائلا الله أن يحفظ مصر بحفظه وأن يرد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم افتح لنا أبواب طاعتك وسد علينا أبواب معصيتك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 83 من سورة البقرة، يرتل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير

جنسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا

فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى

علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل

قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون

وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

0: الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم.
1: من سورة البقرة برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. استكمل الترتيل المبارك لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بمشيئة الله تبارك وتعالى في حوالي الساعة 9:55. وفي العاشرة فقرة أخرى من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. الساعة الآن 6:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الحاجة أم أحمد سيد، تقول في رسالتها: ما هو يوم عاشوراء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يوم عاشوراء من أيام الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: وذكرهم بأيام الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا: هذا يوم النجا، الله يصومونه لأن الله تعالى نجى فيه موسى وقومه،
3: نعم،
4: وأهلك فرعون وجنده فصامه وأمر الناس بالصيام. فهذا يدل على أن
3: صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وأمر الناس بالصيام،
4: وأيضا وأخبر أنه إن يعني إن عاش إلى قبل سيصوم وإن تسعى أيضا،
3: نعم.
4: فهذا يدل على أن هذا اليوم يعني يوم يعني بين المولى في القرآن في آيات كثيرة ما حدث في هذا اليوم، معجزة من المعجزات العظيمة التي أبينها لنا القرآن، أيد الله تعالى بها موسى عليه السلام حينما يقولون نجى الله فيها موسى وقومه، يعني بإيه؟ بالماء، بالطريق اليابس، يعني حينما يعني فرعون عليه اللعنة حينما حشر بقى المدائن وجمع بقى الجنود، لا شك أنهم لحقوا اقتربوا من موسى عليه السلام جند فرعون، فقال قوم موسى إن لمدركون، قال كلا، موسى سيدنا موسى عليه السلام بملء فيه، قال كلا إن معي ربي سيهدين.
3: الله الله،
4: يعني الله تعالى هو الذي أمره،
3: نعم،
4: وأوحي إلى موسى أن أسر بعباد إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. يعني هذا يدل على يعني احشر كما ترى واجمع كما ترى، وربنا بيستخدمه بقى الى الهلك. فحينما يعني قال سيدنا موسى عليه السلام قال كلا ان معي ربي سيهدين، امر الله تعالى ان يضرب العصا، اضرب عصاك البحر، اضرب عصاك البحر، البحر ماذا تفعل العصا؟ انما معجزه يريها الله تعالى لنا، اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، جبل عن اليمين من الماء، جبل عن اليسار من الماء، بينهما طريق يبس، آمنت بالله. معجزة ربانية، يعني معجزة خارقة العادة، المعجزة يعني آية خارقة العادة قصها الله تعالى علينا وبينها. ويعني سيدنا موسى عليه السلام دخل في هذا الطريق اليبس وخرج إلى الطريق الآخر، وظن أنه مفوض في أن يضرب بالعصا مرة ثانية حتى تعود الماء إلى حالتها الأولى الانسيابية. قال اترك البحر رهوان، اترك البحر، لسه مفوض، انهم جند مغرقون. فلما نجى سيدنا عليه السلام نزل فرعون بقى ولا زال على طغيانه وفساده، وظن قومه انه يعني ان هذا من عمل فرعون، واغرق الله تعالى فرعون وجنده. هذه آية،
3: هذا كان يوم عاشوراء.
4: نعم، آية معجزة نجى الله تعالى في هذا اليوم موسى عليه السلام وقومه، وقد لاقى هو يعني سيدنا موسى وقومه ملاقى من فرعون، يعني استحياء النساء واستعباد الرجال وقتلهم وقتل الصبيان. فهذا يوم شكر الله تعالى في وصاموه. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قلت نحن أحب موسى منهم، فصامه والرسل بصيامه. هذه المعجزة نقف معها فعلا، ونعلم أن الله تعالى يؤيد رسوله، وسيبقى هذا المدد للأمة الإسلامية يعني إلى يوم الدين إن شاء الله.
3: فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين. سؤال أيضا من المستمع الحاج سلامة الحربي من مدينة الشيخ زايد، يقول ما فضل صيام يوم عاشوراء، وماذا نفعل في هذا اليوم الطيب المبارك؟
5: إن يوم عاشوراء من الأيام الفاضلة المباركة التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل على نجاة موسى عليه السلام ومن آمن معه. وهذا اليوم هو يوم مبارك، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل صيامه يكفر سنة ماضية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وصوم هذا اليوم يعني نأخذ منه أنه الشكر لله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم صامه شكرا لله عز وجل على نجاة سيدنا موسى عليه السلام. فهذا اليوم الذي يصومه يتذكر شكر الله عز وجل على نعمه، عليه أن يشكر الله عز وجل على كل نعمة أزداها إليه كما صامه صلى الله عليه وسلم
3: عليه الصلاة والسلام،
5: شكر لله عز وجل. وهذا اليوم ينبغي أن نكسر فيه من الطاعات، وأن نكسر فيه من الاستغفار، وأن نكسر فيه من الدعاء، وأن نكسر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يوم مبارك، صوم هذا اليوم كما ورد يكفر سنة ماضية.
3: نعم.
5: والمسلم لا شك أنه يحتاج إلى مغفرة الله عز وجل، ويحتاج إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى أن تعمه رحمة الله عز وجل فيما قد يضعف عنه في حياته من آثام ومعاصي. فهذا اليوم كما ورد يكفر ذنوب سنة ماضية، وكل المسلم يعني يشتاق في كل يوم وخاصة في هذا اليوم إلى مغفرة الله عز وجل وإلى تكفرة خطاياه. فهذا يوم عظيم مبارك على المسلم أن يصومه استحبابا، وأن يكسر فيه من الطاعات، أن يكسر من الاستغفار والتحميد والتهليل لله عز وجل، وأن يكسر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: فضيلة الدكتور عبد المنعم، البعض يصوم يوما قبل عاشوراء ويوما بعده.
5: من السنة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن حييت إلى قادم أن لأصومن التاسع والعاشر. فالذي يريد أن يصوم يوم عاشوراء يستحب له أن يسبقه بيوم أو أن يأتي بيوم بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. فهذا من نوع من الاستحباب، يعني يستحب لمن أراد الصوم أن يسبق هذا اليوم بيوم أو أن يزيد عنه يوما، لأن هذه مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم استحبابا، لئن حييت إلى قادم لا أصومن التاسع والعاشر.
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيام التاسع والعاشر والحادي عشر إن شاء الله من هذا الشهر الكريم المبارك، شهر الله المحرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يتولى أمورنا، وأن يفرج كروبنا. اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النجم، يتلو القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بِرَبِّكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.

بكى وأنه

0: وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العظيم.
1: من سورة النجم، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نستمع إلى حديث الصباح موضوعه الضمير الديني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا شك أن الضمير الديني هو الثمرة المرجوة من الإيمان، وهذه الثمرة لا تنضج إلا إذا هيئت لها التربة الصالحة للإنبات والغذاء الذي يمدها بعناصر الحياة. وإذا كانت الأرض تختلف معادنها باختلاف الجهات والطبقات، فكذلك النفوس تختلف طبائعها باختلاف البيئة والعادات وما يحيط بها من سائر المؤثرات. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاختلاف في طبائع الناس فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وإنما يتهيأ السبيل لتكوين الضمير الديني إذا ما نشأ الطفل منذ نعومة أظفاره بعيدا عن عناصر الشر والفساد التي تعكر نقاء النفوس وتكدر صفاءها، ثم أحيط بعد ذلك بالبيئة الصالحة والجو الملائم، واكتملت له أسباب العناية والرعاية، حينئذ ينزل الإيمان على قلبه فيحييه وينبت الضمير الديني فيه، ثم لا يزال ذلك النبت ينمو ويترعرع حتى يكتمل نضجه ويستوي على سوقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا ما اكتمل نضج الضمير الديني لدى إنسان فإنه يقف سدا منيعا أمام الشهوات، وحصنا حصينا يقيه شر الزلل والعثرات. وهؤلاء هم الذين اكتمل الضمير الديني لديهم، هؤلاء هم المفلحون الذين تحدث الله عز وجل عنهم بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهم المتقون الذين قال الله عنهم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فمن الحق على العلماء في كل عصر وحين، بل من الحق على الآباء في بيوتهم والمعلمين في معاهدهم ومدارسهم أن يوجهوا اهتمامهم نحو تربية الضمير الديني في نفوس الأفراد، فإنهم رعاه، وكل راع مسؤول عن رعيته. وإن أنسب الأوقات لتكوين الضمير الديني وتربيته في النفوس مرحلة الطفولة، ففيها يكون الإنسان صفحة بيضاء يستطيع المربي أن يكتب فيها ما يشاء، وفيها يكون الإنسان عجينة لينة إن وجهت لها العناية برزت في صورة جميلة حسناء، وكما قال القائل: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها الخشب. أيها الإخوة المؤمنون، إن أولادكم وتلاميذكم ومرؤوسيكم أمانة وضعها الله في أيديكم، فارعوها حق رعايتها، وليحرص كل منكم على صيانتها والحفاظ عليها وإحاطتها بالجو الصالح والغذاء الصالح، ليكون المنزل الصالح والأسرة الصالحة والمجتمع الصالح الرشيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان الضمير الديني. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
3: إشارات ضبط الوقت علنا التمام 7 PM في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سور الغاشية والفجر والبلد.

Bye.

ثمان لغة لا يحسبها.

0: من صور الغاشية والفجر والبلد تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع إلى شرح لهذا الحديث الشريف من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن النعم الإلهية كثيرة لا تقع تحت حصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واتجاه كل نعمة واجب على المسلم أن يقوم به، وحق يجب عليه أن يؤديه. فإذا قام المسلم بما يجب تجاه نعم الله فقام بالواجبات وأدى الحقوق وشكر الله المنعم الوهاب، كان أهلا لزيادة النعم ولرحمة الله ورضوانه، فهو بهذا قد أدى ما يمليه عليه إيمانه الصحيح من الشكر لربه. أما إن تمرد ولم يؤد ما عليه فقد جحد النعمة وأخذ في أسباب الكفر بها، وعندئذ ينتظره العذاب الأليم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أجل النعم الإلهية نعمتان، تتعلق الأولى منهما بما هو قوام الحياة الدنيا، وتتحقق به ممارسة العمل والكسب والمعاش، وهي نعمة المال. وأما الثانية فتتعلق بما هو قوام الدين، وعلى ضوئه يكون موقف العبد يوم لقاء الله، وهي نعمة الحكمة. ويتجه الحديث الشريف في توضيح أهمية هاتين النعمتين اتجاها يحرك الأشواق الكامنة إلى معالي الأمور والتنافس الشريف المحمود إلى مكارم الأخلاق ومحامد الفعال، فيقول: لا حسد إلا في اثنتين. فما الحسد وما المراد به هنا؟ الحسد قسمان: حقيقي ومجازي. فأما الحسد الحقيقي فهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء تمنى أن تكون النعمة له أم لا، ومتى تحقق هذا النوع فهو حرام بالإجماع، قولا كان هذا الحسد أو فعلا أو تصميما. واستثنى العلماء من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معصية الله. وأما النوع الثاني وهو الحسد المجازي، وهو المراد في الحديث، فمعناه الغبطة، بأن يتمنى مثل النعمة التي لغيره من غير أن يتمنى زوالها عن صاحبها. وهذا النوع يسمى منافسة، فإن كان في الطاعات فهو عمل محمود، ومنه فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو الحرام، وقد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تنافسوا وإن كان في الأمور الجائزة فهو مباح، فالحديث يبين لنا أنه لا غبطة أعظم ولا أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. الأول، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وفي رواية فسلطه، وهذا التعبير يدل على قهر شهوة النفس البشرية التي طبعت على الحرص الشديد، وأن المؤمن الذي يثق بما عند الله فهو هو من ينفق ماله على هذه الصورة. وعبر بقوله هلكته أي هلاكه لبيان أنه لا يبقي شيئا منه. ويضع الحديث الشريف ضابطا هاما من ضوابط إنفاق المال على هذه الصورة، وقوله في الحق أي في الطاعات وفي الوجوه المشروعة، ليزيل ما قد يلتبس على بعض الأفهام من الإسراف المذموم والتبذير المنهي عنه في قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا. ولا يغيب عن أذهاننا أن تقييد الإنفاق في الحق يحتفظ لصاحب المال بجانب كبير منه ليؤدي به واجباته ويقوم على رعاية أهله ومن تلزمه نفقتهم. الثاني، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والمراد بالحكمة القرآن الكريم، وقيل المراد بها كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. ويؤخذ من الحديث أنه لا بأس بالغبطة في الأمور، وهي تمني أن يكون للإنسان مثل ما لغيره، كما يستنبط منه فضل الإنفاق ومنزلة من ينفق ماله في الحق، وفضل قراءة القرآن، وأن منزلة العالم وأن منزلة طالب العلم عند الله عظيمة، وأن نعم الله كثيرة لا تحصى، ومن أجلها نعمة المال ونعمة الحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، حتى نلتقي ودائما على خير. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي،
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الصباح شفاء لكل مريض، ومعافاة لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت، ونسألك قضاء دين لكل مدين. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم رب لنا أبناءنا على القرآن، وأدبهم بأدب سيدنا النبي العدنان، وافتح لنا أبواب طاعتك، وسد علينا أبواب معصيتك. اللهم دلنا عليك بك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تجعل يا رب رزقنا بيد أحد سواك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من

وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من

0: عايشها.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة القمر. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الآيات التي أنذر الله تعالى بها فرعون وقومه، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول سرعة استجابة الكون لأمر الله تعالى، وذلك من خلال الآية 44 وما بعدها من سورة القمر من قول الحق عز وجل: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. طب ده في الدنيا، بل الساعة موعد ثاني. دي في الدنيا بس الأول كده، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى. أدهى يعني أعظم، في إيه؟ أعظم داهية من هذه لكم. ليه؟ لأن هنا لما انهزمتم برضو النبي قابل ياخد منكم الفدية ويعمل مش عارف وياكم إيه، إنما هناك مفيش كلام مني. أدهى وأمر مررتها أكتر لأن ملهاش جبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر، مش هو ده بس الكفاية، بل الساعة موعده والساعة أدهى مما رأوا وأمر. أدهى من إيه؟ ده خسر أديدهم اتقتلوا. عتبة مش انقتل؟ مش كده ولا لا؟ وولاد عتبة اتقتل ولا لا؟ كل دولي وبتوع الهند دول اتقتلوا ولا ما اتقتلوش؟ وكل واحد شاف مصرعه كده. ومن العجيب أن قبل المعركة رسول الله يمسك عصاه فيحدد بها هكذا: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. من الذي يتحكم في مصرع رجل في مكان في حرب؟ ده الحرب كر وفر، ما نعرفش هيجي يتنيل امتى. انما ده لا، ده مصرع فلان وده مصرع فلان وده مصرع ايه؟ مصرع فلان. شيء عجيب. يبقى ده دليل على انه ايه؟ ما بيتكلمش، ما ينطق عن الهوى. ده كلام قاله كده ولا ويقوله. شوف الثقه بقى، كونه يقوله ولا يخافش لا منه لا يكذب، يبقى الثقه في مين؟ ثقه في القائل. نعم، ثقه في القائل. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى مما رأوا وأمر، شد مرارة من هذا. إن المجرمين في ضلال وسعر، جنون. يوم يسحبون في النار على وجوههم. الوجه اللي هو أكرم حاجة في الإنسان حيسب على وجهه، فيه الوجه اللي له كرامة. انت لو انت ماشي كده وبعدين جه بقى تنبيل ماشي بسرعه كده وعلى وساخه وطين وبيعمل رش كده، ما بتحمش الاول دي، بتحمي دي الاول عن وجه كده، بتحمي الوجه الاول. يوم الوجه ده هو اللي هينسحب عليه في النار. يعني هم يسحبون في النار على وجهك. في ايه في القران
5: يسوء وجههم يوم
4: القيامه. شوف عذاب الواحد اللي بيسوء الوجه نفسه اللي بيهو. نعم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يا سلام. الله، هو مس بس كده؟ قال لك هم يطيقوا المس ده؟ مس سقر ده حاجه صعبه قوي، المس ده فما بالك من الاصطلاح. ذوقوا مس سقر، ان سبحانه كل شيء خلقناه بقدر. ما فيش عندنا حاجه يعني كده مخلوقه ارتجالي، ده شيء مقدر اصلا، ومقدر ممن يقدر على إنفاذه على وفق ما قدر وإيه ورسم. ليه؟ لأنه ما فيش قوة تانية هتغير اللي قدره. ولذلك احنا قلنا زمان حينما نقول لا إله إلا الله قبل انت ما تشهد لا اله الا الله شهد الله لنفسه بانه لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو. لو ما كانش شاهد انه لا اله الا هو ما يبقاش في جرأة انه يؤمر حاجة يقول يلا استجيبي، يمكن اللي التاني ده هيقول لا لا ما تستجيبيش، انما كونوا عارف انه ما فيش الا هو ده، عارف انه امره خلاص هي هتمشي، ما فيش امر ثاني هيرد هذه الايه هذه المسألة. ولذلك هيقول ايه يعني السماء انشقت وايها مش عارف ايه، واذنت لربها وحقت. اذنت لربها يعني ايه؟ اذنت لربها يعني يدوب مش عايزة في التنفيذ الا تسمع اذنها امر الله بس. ولذلك لما قال للأم موسى ارميه في اليم قال لا أصلني آمر اليم إنه يحافظ عليه ويقعد ينطره كده لحد من الله، ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوا إليك وجعلوه من الإيه من المرسلين. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما شهد نفسه بأنه لا إله إلا هو عمل كل أموره عمل من لا يرى هناك إله ينقضه في هذه المسألة. ولذلك قالها هو اللي قاله، وبعد ذلك الواقع ما كذبهاش ابدا. ولذلك ده بنقول عليه ان دي اول دليل عشان الناس تؤمن. واحد قال انا اللي خلقت وانا اللي رزقت وانا بتاع السماء وانا اللي عامل الارض وانا اللي مش عارف ايه بتاع، والله عال قوي. ان كان الكلام صح يبقى خدل، طب وان كان كلام كذب وغيره اللي خلق، طب الغير ده ما ادريش ان في واحد تاني بياخد الكون منه، ان ما كانش دري يبقى ما ينفعش يبقى اله نايم على ودنه ده ولا ايه؟ طب وان كان دري ما راحش له قال له تعالى بقى انت عمال بتاخد الكون منه وانا قاعد هنا مش قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، يروحوا له يقولوا تعالى انت عملت الحكايه دي ليه؟ وما حصلش لا ده ولا ده ولا ده، يبقى هو لا اله الا هو ولا لا؟ لا اله الا هو. نعم انا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة، ما بنكررش الأمر هي مرة واحدة لأن ما فيش حد حين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كذلك قال ربك هو علي هين وما ذلك على الله بعزيز. وما أمرنا إلا واحدة كلمح، اللمح هي الرؤية الخاطفة، الرؤية الخاطفة اللي ملهاش ثبوت. شوف التشبيه بيشبه الحاجة على أعجل حاجة تحصل. وما أمرنا إلا إيه واحدة يعني مرة واحدة، ما بنكررش الأمر. ليه؟ لأن ما فيش حد يعرضنا في هذه المسألة، وكوني مستجيب ليه لأن الكون ده كله عارف من اللي خلقه. ولذلك مرضيش ياخد تكليف، قال لك لا اللي انت تقوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة مرة واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، رجع برضو تاني يقول أنتوا إيه اللي مخليكم تقفوا معنا؟ ما تشوفوا أنا عملنا إيه في الأشياء بتاعكم اللي على مذهبكم واللي على ملتكم واللي قلف الرسل واللي عرضوهم وعندوهم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر متعظ بهذه المسألة؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني إحنا ما اكتفناش بعلمنا بس عن كل شيء، ده فيه كتب بتنكتب، يبقى عندنا علم وعندنا كتاب مسطور، كل حاجة مكتوبة. قاعدين بيعملوا إيه دولي؟ كنا بنستبعد بقى ان حاجه تبقى دلوقتي لما العالم كل ما يتقدم كان الاول المسجل اللي بيسجل على الانسان حركته وانفاسه ومش عارف ايه. دلوقتي لما يجي الواحد مجرم عمل اشياء في السر يقول لك لا ده احنا مسجلين صوت وصوره. اذا كان الانسان قدر يسجل صوت وصوره على الله يبقى خالق الانسان ما يقدرش يعمل الحكايه دي؟ طب مشوها كده بالعقل، كان زمان المسجل ده هو يا مولانا قد كده وقد نورك. كل ما يتقدم العلم يقصر شويه يقصر شويه يقصر شويه يقصر شويه يقصر لحد ما بقى قد الكف قد البشر. طب لما يبقى قد الكف عندك يبقى قد ايه عند ربنا؟ ولا تضربه ولا تضربه على كتفك. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر، ما فيش حاجه اسمها ايه نقول لا دي بلاش اليوم. وكل صغير وكبير مستتر. الله، وبعدين بقى بعد ده كله خدوا الخلاصه بقى اللي تنفعكم. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقعد صدق يعني ايه في مقعد صدق؟ ما هو في واحد يقعد قاعده كدابه يقعد في ناس كده وهم ما يستاهلش انه يقعد القعده دي، يبقى مقعد صدق يعني هو اهل له، يستحق انه يقعد القعده دي. لما تشوفه كده قاعد على الكرسي كده في راي الريس ولا في حاجه بتاع يقول لك ده يستحق، ادي مقعد صدق. انما واحد ما عندوش مؤهلات ويجي يقعد القعده دي يبقى اسمه مش مقعد صدق. وكلمه الصدق دي بقى ماشيه في القران كله، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه مثلا؟ اذا دخلت في عمل تطلب من الله ان يدخلك الى اي عمل مدخل صدق، ما يكونش في بالك الا النفع، ما يكونش في بالك الا ان ده بينفذ اوامر الحق، ادخلني هه مدخل صدق، ولما تخرج من عمل اخرجني مخرج صدق. مش ندخل بالكذب برضه هنطلع بالكذب، يبقى ادخلني مدخل صدق بحيث اذا سمع واحد اني دخلت في خير يقول لك ده يستاهل، خرجت من خير يقول لك ده يستاهل. الله، ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ايه نصر ادما. وبعد ذلك يقول لي واجعل لي لسان صدق في الاخرين، يعني اجعل الناس يمدحونني بما ليس فيه كذب، يمدحوني بحق، مش يقعدوا يخلعوا علي الاشياء كده بالباطل والكذب ومش عارف ايه. اجعل لي لسان صدق في الاخرين، يعني اللسان الصدق يمدحني بما استحق ويمدحني بواقع في الخير مني والاجيال تنقل عني لسان ايسر. هنا بقى بعد ما اقول ادخلني واخرجني واجعل لي لسان، يبقى تنتهي بايه بقى كده كله؟ ده هتنتهي بمقعد الصدق عند مليك مقتدر، اللهم اكتبها لنا. وكل صغير وكبير مستطر مكتوب مسطر، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله سبحانه أن يلهمنا جميعا في قلوبنا عقيدة صالحة، وفي جوارحنا تنفيذا لها تنفيذا صالحة، وأن نأخذ بسنة سيدنا رسول الله ليأخذ بيدنا جميعا إلى حضرة ربه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما المقصود بالصعيد الطيب؟ هل هو الرمل أم التراب؟ وماذا أفعل لو وجدت نفسي في مكان ليس فيه رمل أو تراب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المراد بالصعيد الطيب ما ورد في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، صدق الله العظيم. والصعيد الطيب الأصل فيه أنه يطلق على الجزيئات التي على ظهر الأرض وهو التراب أو الرمل، فإذا وجدناه استخدمناه ساعة التيمم، والتيمم نستخدم فيه التراب أو الرمل إذا لم نجد الماء أو وجدنا الماء ولا نستطيع استخدامه. فإذا لم نجد التراب أو الرمل، كنا في قصر، كنا في شيء، يقول الإمام مالك رضي الله عنه أنه يجوز أن يكون التيمم بأي شيء يكون طبيعته من الأرض، بمعنى أن الرخام أو البلاط أساسه من الأرض، فيجوز التيمم به تيسيرا على الناس، والله أعلم.
2: يا من إليك تضر ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: الساعة الآن تمام 8 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم. إخوة الإيمان، ويسعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد محمود الحسيني. ودائما وأبدا مستمعين الكرام، إلى خير استهلال، إلى تلاوة مباركة طيبة عطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة غافر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري

うん。

0: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة غافر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. بعد حوالي 9 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة مدتها ربع الساعة لما تيسر من سورة مريم للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، وفي 10:45 نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المائدة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطبلاوي. أما الآن فساعتنا 8:30.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذنا الكريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: أستاذنا الكريم. ما زلنا نواصل الحديث عن مواسم الخير وميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نود اليوم أستاذنا أن نتعرف معا على ما الذي استفادته البشرية من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. لقد شاءت إرادة المولى سبحانه أن يرحم البشرية ويكرم الإنسانية ويرفع عنها أغلالها ويفك قيودها، فأرسل نبي الرحمة وأذن بميلاد الرسول الكريم الذي على يديه ستهتدي البشرية إلى رشدها بعد أن فقدت عقلها في ضلالات الوثنية وانحرافات الجاهلية. وعلى يديه صلى الله عليه وسلم سيبصر الناس النور الذي فقدوه والعقل الذي غيبوه، وبالهدي الذي نزل به ستتحطم أسوار الطغيان وأقفال الظلم الذي عانت منه البشرية ردحا من الزمان. واقرأ معي قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهو النبي الذي يأمر بالمعروف ويحث على الخير وينهى عن المنكر ويحارب الشر، وهو الذي في تشريعاته ورسالته إحلال للطيبات وتحريم لكل الخبائث التي تضر بالعقل والفكر والجسد والبنيان والأمم، وهو الذي يضع عمن يؤمنون برسالته الأثقال والأغلال. إن الرسالة التي حملها رسول الله والأمانة التي بلغها رسول الله فيها من الكمال والجمال والعظمة والشمول والصدق والحق والوضوح، بحيث لا يحملها إلا رجل صادق أمين مخلص لهذه الدعوة، محب لهذه الرسالة، مقدر لهذه الأمانة، صاحب قلب كبير يتحمل في سبيل الله المشاق ولا يبالي ما دامت هذه الصعاب وهذه المشقة في سبيل الله وفي نصرة العقيدة وفي سبيل التمكين لهذا الدين الواضح البين.
1: ضيفنا الكريم، هذه أوصاف عظيمة لا تتوفر في كثير من الناس، أليس كذلك؟
2: بلى، فإن هذه الصفات العظيمة لا تتوفر ولا تجتمع هذه الأخلاق إلا في رجل تحدث القرآن عنه وأثنى الله تعالى عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وصاحب الخلق العظيم والوصف الكريم هو صاحب الرسالة العظمى والأمانة الكبرى، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي انبثق نوره لحظة ميلاده في مكة لينطلق صوب العالم كله ليملأ برسالته جنبات العالم أمنا وأمانا وسلما وإسلاما وتقديرا واحتراما. إن لله تعالى رسلا كثيرين ابتعثهم لهداية خلقه وقاموا بواجب الدعوة إلى الله خير قيام وتحملوا الآلام في سبيل الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشخصيته وطبيعة رسالته إمام الأنبياء وسيد الدعاء وخير الأتقياء ودرة الأصفياء، لذلك لحظة ميلاده لحظة فارقة في تاريخ البشرية جميعا. فلما ولد ولدت معه شمس الهدى، وولدت معه أنوار السماء ومصابيح الدنيا. ولد الحبيب فأشرقت شمس الهدى، هبة السماء لنا وجل عطاء، بدر أضاء المشرقين بنوره وتعطرت لقدومه الأجواء، رباه بارئه فكان لنا هدى، بهر النجوم جبينه الوضاء، هو أسوة في كل ما قد قاله به يقتدي وبفعله النجباء. صلوا عليه كما يصلي ربنا، إن الصلاة على الحبيب دواء.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي ربع ساعة من الآن يختتم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحلته الإيمانية مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مجودا، حيث يتلو علينا من سورة البينة وحتى ختام القرآن الكريم مع فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة. أما الآن فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة مريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ علي الزاوي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا مع المصحف المجود حيث يختتم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ويتلو علينا من سورة البينة وحتى ختام القرآن الكريم، ثم يتلو فاتحة الكتاب وما يتيسر من أول سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مطهرة فيها كتب قيمة.

والعاديات ضبحا.

娘，我们都干嘛了？

Shalom. فهو في عيشة راضية.

كاثر حتى زرتم المقابر.

ثم كلا سوف تعلمون.

الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

قَبْلَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان اختتم القارئ الشيخ محمود خالل الحصري رحلته الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مجودا، حيث تلا علينا من سورة البينة وحتى ختام القرآن الكريم، ثم تلا فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة. غدا إن شاء الله وفي حوالي 9:55 نبدأ رحلة إيمانية جديدة مع القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة، موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، ولكني سمعته أكثر من ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال الكفل: تفعلين أنت هذا وما فعلته، اذهبي فهي لك. وقال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: وأنتم الآن إخوة الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنبياء، يتلوها القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومنذ التاسعة يسعد بحضراتكم وخلال الساعات القادمة إن شاء الله من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. ودائما وأبدا مستمعين الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما المقاليد التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله تعالى في سورة الشورى: له مقاليد السماوات والأرض؟ وما معنى قوله: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، معنى قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، أي له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، له مفاتيح خزائنهما، وله وحده أيضا ملك هذه الخزائن، لأن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. والمقاليد جمع مقلاد، وهو المفتاح. وقوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي هو سبحانه وتعالى الذي يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه له، ويضيقه على من يشاء أن يضيقه عليه. إنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبذلك نرى هذه الآيات الكريمات قد أقامت أوضح الأدلة وأقواها على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى كمال قدرته، ثم أكد سبحانه وتعالى الحقيقة التي افتتحت بها السورة الكريمة، وهي وحدة الأديان في جوهرها وأصولها، وبين الأسباب التي أدت إلى اختلاف الناس في عقائدهم، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الأساليب في الدعوة إلى الحق. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، في تمام العاشرة نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أما الآن فيتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. الساعة الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ومعها إخوة الإيمان نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل رحلته الإيمانية المباركة، حيث يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 53 بعد 100 الأولى من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمةٌ

أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم

تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم

بِكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بين

يريد الله بكم اليسر

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

جَدَلَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ،

الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورة البقرة، رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي سيواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيت الكرتلية أو بيت الكارتلية كما ينطق شعبيا، هو أحد أهم الآثار الإسلامية النادرة الباقية في القاهرة، ويعرف رسميا اليوم باسم متحف جاير أندرسون. يقع البيت في حي السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بجوار جامع أحمد بن طولون الشهير، مع فارق زمني يقارب 7 قرون بينهما. والبيت في الأصل ليس بيتا واحدا، بل هو دمج لمنزلين أثريين يرجعان للعصر العثماني ويرتبطان بممر. البيت الأول بناه عبد القادر الحداد عام 1540 ميلادية، وتناقلت ملكيته حتى كانت السيدة آمنة بنت سالم آخر من امتلكه. والمنزل الثاني أنشأه محمد بن سالم الجزار عام 1041 هجرية 1631 ميلادية، وتعاقبت الأسر على سكنه حتى سكنته سيدة من جزيرة كريت، فعرف المنزل ببيت الكريتلية نسبة إليها. تقدم الضابط والطبيب البريطاني جاير أندرسون بطلب للحكومة المصرية للسكن في البيتين بعد ترميمهما على نفقته الخاصة، فوافقت الحكومة بشرط أن يؤول المنزل ومحتوياته للدولة المصرية بعد وفاته أو مغادرته للبلاد. قام أندرسون بوضع مجموعة أثرية نادرة فيه من أثاث وسجاد وتحف مصرية وإسلامية وصينية وأندلسية. هذا ويمثل البيت روعة العمارة السكنية الإسلامية في العهد العثماني والمملوكي. ويتكون بيت الكرتلية من عدد من القاعات المجهزة بأثاث من نفس طراز القاعة، بالإضافة إلى مجموعة قاعات تتبع عمارة المنزل، منها الحرملك وهو الجزء المخصص للنساء وأهل البيت لضمان الخصوصية، والسلملك وهو الجزء المخصص لاستقبال الضيوف والرجال، وكذا المشربيات وهي نوافذ خشبية مخرمة بدقة تتيح لمن بالداخل الرؤية دون أن يراهم من بالخارج، وكذا تلطف الهواء. كما يضم المبنى سبيلا مائيا لسقاية المارة وبئر مياه. ويعد هذا البيت من أهم المعالم الأثرية الإسلامية في مصر، والتي تتميز بتصميمها المعماري الشرقي. فبيت الكرتلية ليس مجرد بيت أثري، بل هو تحفة معمارية تنطق بعبقرية التصميم الإسلامي، وتجسد كيف امتزج الجمال بالروح الإنسانية في عمارة ذلك العصر. يقع بيت الكرتلية يمين عطفة المسجد، مسجد ابن طولون، وهو المدخل الرئيسي للمنزل، ويؤدي المدخل إلى حوش البيت. ويعد السبيل الملحق ببيت الكرتلية من الحالات النادرة التي يلحق فيها السبيل بمنزل وليس بجامع أو قائما بذاته. بني السبيل مع بناء البيت، وله سقف خشبي مرسوم ومذهب، وبأسفله شريط مكتوب بآيات قرآنية من سورة الفتح، يحيط بالغرفة من أعلى، كما يحتوي على اسم بان السبيل وهو محمد بن الحاج سليم الجزار وتاريخ الإنشاء. أما الكتاب وهو مكان تعليم القرآن للأطفال فقد أقيم فوق السبيل، وقد جهزت قاعدة الكتاب خلال فترة الثلاثينيات من القرن العشرين إبان ترميم البيت. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عود العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، ما يزال حديثنا موصولا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. فضيلة الدكتور، هذه السورة المباركة سورة النساء تناولت موضوعات عدة، بدأتها بأحكام النساء وأحكام الزواج وما للمرأة وما للرجل من حقوق بين الزوجين، وحقوق يعني القتل الخطأ والقتل العمد، وما يجب للولي الأمر لصاحب المقتول. هذه كلها موضوعات وغيرها تناولتها هذه السورة المباركة. في هذه الآيات بدأت السورة موضوعا جديدا، هذا الموضوع هو الحديث عن المنافقين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ومن المعروف أن البشارة لا تكون إلا بالخير، فلماذا وما المقصود بمجيء البشارة في بداية هذه الآية عن المنافقين؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة كأنها جواب لسؤال مقدر عن جزاء المنافقين، وكأن سائلا سأل ما جزاؤهم، فكانت الإجابة: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والمنافقون من النفاق، وهو أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن. ومعلوم أن النفاق نوعان: نفاق في العقيدة، وهذا هو النفاق الخالص والعياذ بالله، وهؤلاء هم الكفار بالرسالة المحمدية كما ستحدثنا الآيات اللاحقة.
1: هم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر.
2: نعم، إذن هم كافرون. ونفاق أخلاق، وهو المذكور في الحديث الشريف آية المنافق 4 أو 3 كما ورد: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وبعض الروايات كما قلنا ليس فيها الخصلة 4. وهذا النوع هو الكثير الشائع في دنيا الناس مع الأسف الشديد. لكن جاء الأمر بالفعل بشر المنافقين على سبيل التهكم بالمنافقين، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. ومعروف أن البشارة تكون في الأمور المحبوبة، والنذارة تكون في الأمور المكروهة. ومعنى الآية: أنذر يا محمد هؤلاء المنافقين المراوغين الذين يبطنون خلاف ما يظهرون، أنذرهم بالعذاب الأليم. وإنما كان لهم الإنذار بهذا اللفظ بشر كما قلنا تهكما بهم واستهزاء بعقولهم، مقابل تهكمهم بالإسلام وأهل الإسلام.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. علاقة هذه الآية بالآية السابقة عليها، وما المقصود بالاتخاذ ومن هم الكافرون؟
2: نعم، في هذه الآية الكريمة والتي يليها حديث عن صفات هؤلاء المنافقين وأحوالهم، وكأن الآية الكريمة إجابة عن سؤال مقدر: من هم المنافقون وما هي صفاتهم؟ فكانت الإجابة: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والمعنى: أنذر يا محمد عليه الصلاة والسلام، أنذر هؤلاء المنافقين بالعذاب الأليم، الذين من صفاتهم أنهم يتخذون أعداءهم نصراء وأولياء لهم، تاركين ولاية المؤمنين ونصرتهم، فهم سلم عليهم وحرب على المؤمنين. وقول الله تبارك وتعالى: أيبتغون عندهم العزة، هذا استنكار من الله جل وعلا أن يكون لهؤلاء المنافقين ما يبرر هذا الولاء، كما أن فيه معنى التهكم من هذا التصور السيء الباطل، والمعنى أيطلبون العزة عند هؤلاء، إنهم إذن ضالوا الفكر فاسدوا الأفهام، لأنهم يطلبون العزة في غير موطنها، لأن العزة لا تكون عند من يجحد ويعاند الله العزيز الحكيم. وقد أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى بقوله: فإن العزة لله جميعا. فلقد استأثر الله عز وجل بالعزة، فلا يجدها إلا من كان من أوليائه سبحانه وارتكن إلى حماه. ولا تنافي أبدا بين هذه الآية وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لأن العزة في الحقيقة لله تبارك وتعالى ذاتا وأصلا، وللرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة قربه من الله جل وعلا، وللمؤمنين بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعزة الحاصلة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لا تحصل إلا من الله تبارك وتعالى، فكان الأمر عند التحقيق أن العزة لله جميعا.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية مرتبطة بالآية السابقة عليها، والخطاب موجه للمؤمنين.
2: نعم، بعدما بين الله سبحانه وتعالى سبيل المنافقين في التذبذب بين الإيمان والكفر، يؤمنون ثم يكفرون، ثم يؤمنون ثم يكفرون، ثم يزدادون كفرا، وحذر من اتخاذ أعداء المسلمين أولياء طلبا للعزة عندهم، وأكد سبحانه أن العزة له وحده. بيّن في هذه الآية الكريمة تحريم الجلوس إلى الذين يخوضون في آيات الله تعالى كفرا واستهزاء، لأن هذا الجلوس هو طريق النفاق والكفر. وقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الخطاب هنا كما يقول العلامة أبو حيان موجه إلى من أظهر الإيمان، سواء كان مخلصا في هذا الإظهار أو منافقا، يعني الخطاب للناس جميعا. وقيل إنه موجه للمنافقين الذين تقدم ذكرهم، وقيل إنه موجه للمؤمنين الصادقين فقط. والمراد بالمنزل عليهم في الكتاب هو ما نزل عليهم في مكة المكرمة في سورة الأنعام، وهو قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فقد كان أحبار اليهود بالمدينة يفعلون مثل ما يفعل المشركين في مكة، فنهوا أن يقعدوا معهم، كما نهوا قبل ذلك عن مجالسة المشركين الذين يسخرون من آيات الله ويهزؤون بها في مكة المكرمة. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ويواصل القارئ الشيخ محمد صديق من شاوي رحلته الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا مرتلا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 19 بعد 102 من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر

عليهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

ظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

رضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف،

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ،

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة البقرة، ونكون قد وصلنا إلى الآية 61 بعد 200 من هذه السورة الكريمة. استمعنا إلى هذه الفقرة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يواصل اللقاء في 11:30 إن شاء الله تعالى. 11:16 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله

فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى فقرات فترة الضحى التي تمتد معكم حتى الثانية من ظهيرة اليوم إن شاء الله. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين فؤاد حسان. وكنا في الفترة السابقة قد سعدنا بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. دائما نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

قدم شيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل وبصحبة فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي يواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورة البقرة بدءا من الآية 62 بعد 200 حتى الآية 28 من سورة آل عمران.

لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله،

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيه

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس

0: ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تبقى من سورة البقرة حتى الآية 28 من سورة آل عمران، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. نستكمل اللقاء مع المصحف المرتل في 1:30 إلى 5 دقائق إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 10:50. الآن نستمع إياكم إلى القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في هذه التلاوة من أول سورة ياسين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور ما تيسر من سورة ياسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع باقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني. السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينة. أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يؤذن بصلاة الظهر في الواحدة إن شاء الله تعالى. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمود محمد رمضان في هذه التلاوة من سورتي الحجرات وقاف.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان ما تيسر من سورتي الحجرات وقاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ محمود عوض الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هنيا إخوة الإيمان لمن استعد الآن لأداء صلاة الظهر في جماعة، فقد حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. صلاة العصر يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 4:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ محمود خالد الحصري في هذه التلاوة من سورة النمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النمل، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها آمال عطاء. ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. إخوة الإيمان، يشكل التوازن في حياة الشباب الميزان الدقيق الذي يحقق الاعتدال والتناسق بين متطلبات الروح والعقل والعاطفة، متيحا لكل جانب حقه وفق هدي الشريعة ومقاصدها. وتبرز أهمية هذا الاتزان بصفة خاصة عندما تتصاعد التوقعات عند الشباب، مما يدفع الكثيرين للبحث عن السكينة والهدف الواضح. والتوازن الحقيقي لا يتأسس على ركن مفرد، بل يرتقي عبر ثلاثية متكاملة شرعت في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان ثلاثية التوازن عند الشباب من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: لقد استندت هذه الثلاثية المتناسقة إلى التوازن الروحي باعتباره الركيزة الأساسية والبناء الأولى، فالقلب متى اضطرب تبعه اضطراب الفكر وتشوهات العاطفة وتبعثرت القرارات، والروح لا تجد سكنها إلا بالاتصال ببارئها، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالطمأنينة ليست نتيجة وفرة المال ولا كثرة الإنجاز، بل ثمرة صلة صادقة مع المولى سبحانه وتعالى. كما يفضي التوازن الروحي بدوره إلى التوازن العقلي الذي يوجه الشاب نحو التفكير الواعي دون إفراط، لحماية الذهن من القلق والشبهات، مصداقا لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي قوله تبارك وتعالى: وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. فالإسلام يدعو إلى التفكير، لكنه يرفض التهور والاندفاع خلف الظنون. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الشباب التوازن العقلي حين قال: فسددوا وقاربوا، أي لا تطلبوا الكمال ولا تحملوا أنفسكم ما لا تطيقون. وقد صاغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتدال الفكري في قوله: سددوا وقاربوا، لترك المثالية المرهقة وعدم تحميل النفس فوق طاقتها. وتكتمل هذه المنظومة بالتوازن العاطفي، وهو قدرة الإنسان على إدراك مشاعره وعلى التعامل معها بوعي وحكمة. فالعاطفة طاقة عظيمة، لكنها إن لم تضبط تحولت إلى اندفاع يجر الندم، فيقول تبارك وتعالى: والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس. وتأكد هذا الضبط السلوكي بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالشاب المتوازن عاطفيا يغضب لكنه لا يظلم، يحب لكنه لا يتعلق تعلقا مرضيا، يفرح دون إسراف ويحزن دون يأس. ختاما مستمعين الكرام، فإن تكامل الروح والعقل والعاطفة يمثل جوهر الاستقامة. فالروح تثبت والعقل يوجه، والعاطفة تضبط لتنصهر هذه الأركان جميعا في رسم المنهج القويم للمسلم. ولقد لخص الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه هذا المعنى العظيم حين قال لأبي الدرداء رضي الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: إن لربك عليك حقا،

0: ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. ليبقى التوازن هو المظلة الحاكمة لبناء الشخصية السوية والنهوض بها.
1: يا هادي العقل إلى ذاته، فهذا

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطا نفذها تامر الجيوشي. شكرا لكم مستمعينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي يرتل علينا بدءا من الآية 29 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قال

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم

مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة آل عمران. رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: الشقيقان والصور.
3: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحكاية اليوم. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، عنوان حكاية اليوم هو الشقيقان والسور. فيحكى أن مروان وزياد شقيقان تربيا في أسرة سعيدة تعيش في بيت في مزرعة في إحدى قرى محافظة القليوبية في مصر، ويجري في المزرعة أحد مجاري المياه، والوالد يعمل ليل نهار لتوفير العيش والحياة المريحة لأبنائه وأسرته، والأم تقوم على تربية الأبناء ورعاية الزوج والأسرة، وتساعدها بعض الفتيات والنساء. وكان ابنها مروان الابن الكبير يساعدها في بعض أمور المنزل، ويساعد إخوته الأصغر منه، وخاصة زياد الشقيق الأصغر. وكان مروان يهتم به لصغر سنه، وكانت أمه تدلله وتلبي له أغلب طلباته ورغباته لأنه أصغر الأبناء.
2: وماذا فعل زياد؟
3: كان زياد أصغر الأشقاء، لذلك كان مدللا من جميع أفراد الأسرة، واعتبر أن هذا التدليل والاهتمام به يعطيه الحق في فعل بعض التصرفات التي قد تغضب أمه وأشقائه، وكانوا يساعدونه في المذاكرة والاهتمام به حتى تخرج في كلية التجارة. وكان أخوه مروان قد تخرج قبله بعدة أعوام في كلية التربية الرياضية، لأنه كان يحب الرياضة والسباحة والأنشطة البدنية التي تقوي جسمه وعقله، لأننا كما نعرف
2: العقل السليم في الجسم السليم.
3: وكانت هذه الأنشطة الرياضية والتدريبات تساعد مروان على تحمله الكثير من الصعاب ومساعدة الآخرين وخاصة الأسرة، بالإضافة إلى المرونة في التعامل والتصالح مع نفسه ومع الآخرين.
2: وماذا حدث بعد تخرج مروان وشقيقه زياد؟
3: بدأ مروان في البحث عن وظيفة تعينه على الحياة وتكوين أسرة، واستطاع خلال سنوات بسيطة أن يبني بيتا صغيرا على أحد أطراف المجرى المائي الذي يسمى بالجدول في المزرعة التي كانوا يعيشون فيها مع الأسرة بجوار بيت الأسرة. وبعد عدة سنوات بنى شقيقه زياد بيتا صغيرا له على الطرف الآخر من المجرى المائي في المزرعة، وكان الشقيقان يعملان ويعودان من عملهما كل يوم فيطمئنان على الوالدين والأسرة. ودارت الأيام وتزوج مروان من إحدى بنات العائلة، وبعد عدة سنوات تزوج شقيقه الصغير زياد من إحدى فتيات القرية المجاورة لهم، وكان الشقيقان يعيشان في توافق وحب.

0: في يوم من الأيام حدث خلاف بين الشقيقين مروان وزياد، بدأ بسوء تفاهم ودخول الشيطان بينهما، وبعد عدة أيام اتسعت الفجوة بينهما واشتد الجدال والنقاش، وتبعه قطيعة وخصام استمر لعدة أيام، وانقطعت الصلة بينهما دون علم الأسرة.
1: ماذا فعل الشقيق الكبير مروان؟
0: في يوم من الأيام أحضر مروان عاملا للبناء وقال له: على الجانب المقابل لي من هذا الممر المائي يسكن أخي الصغير، وقد أساء لي وانقطعت كل صلة بيننا، وأريد أن أؤدبه ويفهم أني لا أحتاج إليه، وأريدك أن تبني سورا عاليا بيننا لأني لا أرغب في التعامل معه أو رؤيته.
1: وماذا قال عامل البناء لمروان؟
0: أجاب عامل البناء بنعم وقال له: سأبني لك ما يسرك بإذن الله تعالى. وأعطى مروان للعامل كل الأدوات اللازمة لهذا العمل. وسافر تاركا له المكان أسبوعا كاملا، وعند عودته من السفر كان عامل البناء قد أنهى البناء، ولكن يا لها من مفاجأة، بدلا من بناء سور بين الشقيقين بنى العامل جسرا يربط بين ضفتي الممر المائي، والجسر هو قنطرة أو كوبري يربط بين الضفتين أو البيتين، بيت مروان وبيت شقيقه زياد.
1: وما رد فعل زياد الشقيق الصغير؟
0: في تلك اللحظة خرج زياد الشقيق الصغير من منزله وجرى نحو شقيقه الكبير مارا بالجسر حتى وصل له في الضفة المقابلة له بسرعة ويسر، وقال لشقيقه الكبير: يا لك من أخ رائع، تبني جسرا يربط بيننا على الرغم من كل ما بدر مني نحوك، إني فخور بك يا أخي وسامحني، وأعدك ألا يصدر مني ما يحزنك مرة أخرى، وأشكرك على ما فعلته معي وبناء هذا الجسر بيننا.

0: أحبابي براعم الإيمان، وبينما كان الشقيقان مروان وزياد يحتفلان بالصلح والتواصل، أخذ عامل البناء يجمع أدواته استعدادا للرحيل، فقال له الشقيقان بصوت واحد: انتظر، لا تذهب، يوجد هنا في المزرعة عمل لك. قال لهما عامل البناء: كنت أود البقاء معكما، ولكن أمامي جسور أخرى يجب بناؤها. وهنا ستسألون:
1: وماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
0: سأجيبكم أحبابي. نتعلم من حكاية اليوم وما حدث بين الشقيقين مروان وزياد أن الاحترام والتراحم والتواصل وصلة الأرحام والتسامح لا بد أن يكون بيننا، ونتعلم أيضا ما أوصانا به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ونتعلم أيضا من حكاية اليوم أن نبتعد عن القسوة والقطيعة والخصام، وألا نتسرع في أخذ القرار أو التصرف في أمور قد تؤدي بنا إلى الشقاق والتباعد والفراق. ونتعلم أن نشكر كل من أسدى إلينا معروفا كما فعل عامل البناء مع الشقيقين، ويكون شعارنا دائما:
1: نعم للجسور ولا للسور،
2: نعم للجسور ولا للسور،
0: نعم للتواصل والتراحم والتعاون، ولا للتشاجر والخصام والتباعد. جعلنا الله تبارك وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم مع حكاية جديدة بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات الزميلة رحاب عمر من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا الكرام، فنبقى مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي في هذه التلاوة من سور الأحقاف ومحمد والبينة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سور الأحقاف ومحمد والبينة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: دكتور أحمد، نواصل ما بدأنا من حديث عن قضية الشباب أو فترة الشباب، وما في هذه الفترة من قوة وطاقة لابد أن تستثمر كما ينبغي وكما أراد لها الحق سبحانه وتعالى لهذه الفترة المهمة من حياة الإنسان، ولكن الواقع كما أكدنا يخالف ذلك في كثير من الأحيان، إذ إن الشباب يعني يضيعون الأوقات ويضيعون العمر كما نرى الكثير منهم بلا فائدة، وكما رأينا من حديثا عن السلبيات، منهم من يضيع أمام شاشات الكمبيوتر أو وسائل التواصل أو الجلوس على المقاهي، وإذا سألت عن الهدف لا يوجد لديه هدف. فأردنا أن نصحح المسار وأن نبحث عن طريق للعودة بأولئك الشباب إلى الطريق الصحيح. تحدثنا عن دور القدوة، وتحدثنا عن هذه القدوة في البيت وفي المدرسة. اسمح لي أيضا، هناك من يؤثرون في الشباب يمكن أن يكونوا عونا للشباب على استثمار هذه الفترة في النافع المفيد أو العكس. أتحدث عن الصحبة وما لها من تأثير كبير في حياة الإنسان، وبالذات في فترة الشباب، فترة الشلة كما يسمونها، وكيف ينبغي أن تكون هذه الصحبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا إذا نظرنا إلى الصاحب فإننا لابد وأن نبحث عن أخلاقيات هذا الصاحب الذي يصاحب الولد أو البنت. فإذا كنا نتعامل معهم بهذه الأخلاقيات فإننا يجب علينا أن نبحث أولا عن أخلاقيات من يصاحب الابن أو البنت. فمثلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه أحد الصحابة وقال له: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن المؤمن سيتخلق بخلق الإسلام وسيكون سلوكه سلوكا طيبا، فكما كانوا يقولون الصاحب ساحب.
1: نعم.
2: فإذا كان الصاحب ذا سلوك طيب فإنه يؤثر في صاحبه، وإذا كان

0: حرص على أن الأخوة في الإسلام كانت بين اثنين من الصحابة، وكان كل واحد منهما يقدم للثاني النموذج الأسمى في العلاقات الإنسانية والأخوة الصادقة. مثلا لو نظرنا إلى ما يحدث الآن من بعض الشباب، ونرى أن البيت قد يربي الولد على ملكات طيبة وعلى أخلاق حسنة، ثم يخرج إلى المدرسة فيصاحب شابا أو شابين من شباب المدرسة، إن لم تكن عندهم الأخلاقيات الطيبة فإن الولد لا محالة سيتأثر بسلوكياتهم غير الطيبة. وإذا كان ذلك كذلك، فإننا يجب علينا أن نبحث نحن كأسرة عن هؤلاء الشباب الذين يصاحبون أبناءنا، ونحاول أن نوجه تلك السلوكيات الغير المرغوب فيها أو السلوكيات السيئة إلى سلوكيات حسنة، وأن نلاحظ الابن وماذا يكتسب من صديقه حتى نعلم كيف نتعامل معه. ولذلك كنا قديما كأسرة ننظر إلى الأصدقاء، ويعلم الأسرة أو تعلم الأسرة حال الصديق الذي الذي يصاحب الغلام أو الشاب منا يعني. وكان الأسر تتصاحب مع بعضها وتتصادق مع بعضها لتوجه السلوكيات، وتبحث عن بعض السلبيات فتحاول تصحيحها.
1: هو في الأساس يا دكتور نؤكد على ضرورة إن الآباء والأمهات يعني يوعون الأبناء بقيمة الصاحب أو أهمية تأثير الصاحب أو الصديق. قبل أن يصاحب لابد أن يعرف أن هذا الذي سيتخيره سيحدد مصيره أو سيحدد طريقه، حتى إذا دخل مثلا لكنه نقول يعني على طريق الله سبحانه وتعالى، يعني على قضاء وقتي في النافع بدلا مما نراه من صحبة الأشرار كما نسميهم، يأخذ به إلى المقاهي، يأخذ به إلى الملاهي، يأخذ به إلى ما يضيع وقته. يبقى إذن مسألة الصداقة والصحبة لابد أن نعتبرها قيمة من القيم التي نعلم الأبناء ونربي الأبناء على ضرورة إحسان اختيارها.
0: نحن حينما نستمع إلى بعض الشعراء وهم يوجهون الشاب إلى التوجيه السليم في الصحبة فيقول: إن أخ الحق من كان معك، ومن أضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. حينما نرى أن الشاب قد يأخذ بصاحبه إلى سلوكيات سيئة، فالولد يتربى في البيت على عدم الأفعال السيئة أو عدم السلوكيات غير الطيبة، فيخرج إلى الشارع فيجد صاحبه يشرب السجاير مثلا، أو يعاكس الفتيات، أو يتعرض لبعض السلبيات، وما نرى من سلبيات في هذا الزمان، وهؤلاء الذين يعني يأخذون بعض المخدرات وبعض الأشياء ما جاءت إلا من الصحبة. وللأسف للأسف الشديد أصبحت تعم الشباب والفتيات، لأن الجميع يخرج إلى الشارع، والجميع أصبح الآن يسهر على المقاهي ويجلس مع بعضهم، والأمر يعني متاح أمام هؤلاء الشباب لكي يسلكوا سلوكيات غير طيبة، وسلوكيات تجعل الإنسان يفزع من بعض هذه الأخبار التي يسمعها عن هؤلاء الشباب. ولذلك نقول بأن الأسرة يجب عليها أن تبحث عن أخلاقيات الشاب الذي يتعامل مع أبنائها حتى يطمئنوا إلى سلوكياتهم تماما، وحتى ينجيهم الله عز وجل من شر تلك التبعات التي يمكن أن تحدث من هؤلاء الأصدقاء.
1: وهذا ما نؤكده على الشباب أيضا يا دكتور، يعني إذا كانوا وصلوا لسن الشباب فيعني من باب أولى أن يحسنوا اختيار الصديق الذي يعينهم على قضاء هذه الفترة، فترة الشباب، كما ينبغي وبما يرضي الله عز وجل، بدلا من أن يضيع العمر.

0: وتضييع أزهى فترات العمر في اللهو والعبث
1: نعم
0: غير النافع، كل ذلك بسبب الصاحب كما قلنا، الصاحب الساحب، أحد الأسباب الرئيسية. فلابد أن يعني من البداية ينتبه الآباء لهذه الجزئية المهمة، وما ضرورة اختيار الصحبة للأبناء، وفي سن الشباب يعني المسؤولية تلقى على عاتق الشاب، يحسن اختيار الصديق قبل الطريق.
1: نعم
0: شكرا للدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:05، نبقى مستمعينا مع هذه التلاوة من أول سورة المعارج، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ طه الفشني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من أول سورة المعارج حتى سورة نوح استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة بصوت القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل نواصل معا رحلتنا المباركة للمصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الآن نبقى مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ إبراهيم صالحين.

قدم الشيخ إبراهيم صالحين هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل ترتيله لآيات الله البينات بدءا من الآية الثانية بعد المئة من سورة آل عمران.

أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

0: بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية الثانية بعد المئة حتى الآية الستين بعد المئة من سورة آل عمران، استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يستكمل اللقاء مع الرحلة المباركة للمصحف المرتل في تمام الخامسة إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الجولة حول العالم الإسلامي، أعدتها آمال العطاء. بحث الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لدعم جهود التنمية الشاملة. وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارات والجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في بناء الإنسان ودعم مسارات التنمية على مختلف الأصعدة. أكد الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن الجامعات لا تتنافس فقط في إعداد المتخصصين، وإنما في صناعة القادة القادرين على توجيه العلم وتسخيره لعمارة الأرض وخدمة الإنسان، مشددا على أن قيمة العلم تكمن في حسن توظيفه وتوجيهه. جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان دور الوعي الديني في إعداد القادة، ألقاها مفتي الجمهورية في ختام فعاليات الفوج الأول من معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة الذي أقيم تحت عنوان مهارات سوق العمل والذكاء الاصطناعي برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة. وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن العلم يمثل الأداة الحقيقية لبناء الوعي الصحيح، وأن التفوق لا يتحقق إلا بالتعلم المستمر واكتساب الخبرات، مؤكدا أن الوعي الديني يمثل أحد المقومات الأساسية لإعداد القائد القادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار السليم لما يسهم به في تنمية التفكير والقدرة على التحليل. في إطار جهود الأزهر الشريف لتطوير تعليم القرآن الكريم والارتقاء بمستوى تلاميذ المرحلة الابتدائية الأزهرية في تلاوة كتاب الله، أعدت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية سلسلة التجويد الميسر التي تم استحداثها بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر، لتكون منهجا تربويا متدرجا يهدف إلى غرس مهارات التلاوة الصحيحة بأسلوب يتناسب مع الخصائص العمرية للتلاميذ. في إطار الاستعداد لتطبيق المنهج، نفذت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم برنامجا تدريبيا شاملا استهدف جميع معلمي القرآن الكريم بالمرحلة الابتدائية الأزهرية لضمان حسن توظيف الكتاب وتحقيق أهدافه التعليمية داخل الفصول الدراسية. تستعد الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لعقد المؤتمر الدولي 11 للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء يومي 25 و26 من أغسطس الجاري تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. يهدف المؤتمر إلى وضع أسس إسلامية لمعالجة التحولات التي يشهدها العالم المعاصر بفعل الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الدينية والإفتائية على مواكبة مستجدات العصر. أعلنت وزارة الداخلية بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 من أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس الجاري. أوضحت الوزارة أن التقديم متاح بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمختلف مديريات الأمن أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، فضلا عن الاتصال بمركز تلقي الطلبات المخصص لهذا الغرض. وسيجرى تنظيم قرعة علنية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج وفق جدول زمني يحدد لاحقا. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول التي تتيح للمستفيد دخول المملكة عدة مرات خلال مدة صلاحيتها البالغة 365 يوما، وذلك من تاريخ الإصدار، بإجمالي إقامة يصل إلى 90 يوما خلال فترة سريان التأشيرة. كما لا تفعل تأشيرة الدخول خلال موسم الحج ابتداء من الأول من ذي القعدة وحتى 13 من ذي الحجة. وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تأشيرة العمرة متعددة الدخول تعزز مرونة التخطيط للزيارة وتدعم تكامل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة برحلة المعتمر، وذلك ضمن جهود الوزارة لتقديم تجربة أكثر يسرا وجودة منذ التخطيط للقدوم وحتى مغادرة المملكة. وقع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي مذكرة تفاهم مع اتحاد الإعلاميين الإفريقي الأسيوي، وذلك على هامش فعالية المؤتمر الذي عقد في القاهرة تحت شعار إعلام يوحد الشعوب، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والدبلوماسيين والشخصيات العامة من مختلف الدول الإفريقية والأسيوية. تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، تجسيدا لدورهما الريادي على المستويين الإقليمي والدولي في دعم القضايا الإسلامية والإعلامية، وتعزيز الرؤى المشتركة لنشر قيم التسامح والوسطية. يذكر أن المؤتمر عقد بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 67 لتأسيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية، بهدف بحث سبل تطوير التعاون الإعلامي المشترك ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام هذه الجولة حول العالم الإسلامي، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حررتها آمال عطاء، نفذها هندسيا تامر الجيوشي، قدمها لكم فؤاد حسن. شكرا لكم مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع هذه التلاوة من سورة فاطر للقارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة فاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم دودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: فضيلة الشيخ عبد المنعم، كيف تجلى عدل النبي صلى الله عليه وسلم معلما لنا ومعلما لكل شبابنا؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعلمنا أن نعبد ربنا تبارك وتعالى وفقط، إنما جاء ليعلمنا أن نعيش بعدل ربنا تبارك وتعالى ونقيم الوزن ونقيم القسط الحقيقي حتى في العلاقات والمشاعر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل أولا أمر إلهي وليس اختيارا شخصيا، وسيدنا صلى الله عليه وسلم كان عادلا في كل شيء، في حكمه وفي بيته وفي كلامه وفي تعاملاته مع الأقربين والأبعدين، مع المحب والشانئ، مع الخصم المنصف ومع الخصم الفاجر. ومن أعظم مواقف عدله صلى الله عليه وسلم التي أوقفت الصحابة على معاني عالية وأقام النبي الأمر بقوة وحزم، قصة المرأة المخزومية التي سرقت وكانت تستعير الشيء وتجحده حتى أفضى بها إلى السرقة. فلما سرقت خافت، قالوا من يعني، وخافت العائلات التي حول هذه المرأة، من الذي يتقدم للنبي شافعا في هذه المرأة الوجيهة الشريفة التي هي من نسب كذا وكذا، من يكلم النبي؟ حتى أحجم الجميع، لكنهم قدموا الحب، ابن الحب أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذهب أسامة بفطرة، بما نسميه اليوم بالعشم، بإرادة الخير، لكنه لم ينتبه لما وراء نيته. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم بغضب شديد، قال: أتشفعون في حد من حدود الله؟ أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لم يقل النبي لقطعت، وإنما قال لقطعت يدها، يعني لأقمت الأمر بنفسي على ابنتي. وكأن النبي يقول للناس: ليس هناك محسوبية ولا مجاملات ولا استثناءات. فالعدل أولا ليس قسوة، إنما العدل حماية للمجتمع، لأن الذي ينظر من زاوية المرأة سيرى الأمر قاسيا، لكن الذي سينظر من جهة أصحاب الحقوق ومن تفشي هذا الداء في المجتمعات لعلم أن الخراب لا شك وراء يعني استشراء هذا الفساد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام حديثه: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. لا قدس الله أمة لا يؤخذ فيها الحق لضعيفها من شديدها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عادلا حتى مع أعدائه في الحرب وفي السلم. لما جاءه الرجل وقال: أعدل يا محمد، مع أن الكلمة جارحة وقاسية، لكن النبي لم ينتقم ولم يغضب، وإنما بين قال: ويحك، وفي رواية: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل. حتى بين الزوجات في العاطفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقيم العدل في القسمة في كل شيء، ثم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. العدل ليس منصب وليس سلطة، العدل من الممكن أن ننادي به الوالد فلا يظلم ابنا دون الآخر ولا يميز، العدل بين الزوجات، العدل بين الموظفين، العدل بين الأجراء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فهذا خلق نبينا وهو صمام أمان للمجتمعات كلها.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ أبو الأنين شعيشة في هذه التلاوة من سورة آل عمران.

الله ان شاء الله نكون سوا ان شاء الله.

I'm

0: Don't come.
1: Oh, yeah.

0: come in.
1: Mm-hmm.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه حدث حماد بن زيد عن ثابت رضي الله عنه قال: ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاه. وعن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في تلاوة من سور الزاريات حتى الآية 37 من سورة الطور. الآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور محمود عمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل في سورة الزاريات: قال فما خطبكم أيها المرسلون. إن إبراهيم عليه السلام بدأ يتبسط معهم في الحديث، وذلك بعد الطعام الذي هو في العادة مظنة الانصراف، وكان ردهم هو: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين بحجارة عليها اسم كل قتيل بها. ويا لسخرية الأقدار حين تكون الحجارة المعدة للبناء صوت عذاب للجاحدين من الكافرين. ولقد تم ذلك العذاب بعد خروج الصالحين من المؤمنين. وكذا باشر الملائكة ما أمروا به وهو الإخراج، ثم لم يجدوا غير بيت واحد من المسلمين مخلفين من ورائهم ركاما من الحجارة دليلا بين أيدي الصالحين من عباد الله. والعبرة من قصة إبراهيم عليه السلام لها نظير في حياة موسى عليه السلام، والذي أرسله الله تعالى إلى فرعون بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة، ولكنه أعرض مغترا بقوته مسيئا الأدب بقوله ساحر أو مجنون، فدمره الله تعالى. وفي قصة عاد عبرة، والذين أهلكهم الله تعالى بالريح التي تدمر كل شيء، ولم تكن ثمود ولا قوم نوح بأحسن منهم حالا، فقد أهلكوا جميعا. وتلك عقبة التحدي بما أنكروا البعث والحساب وعدم الاستماع إلى الناصح الأمين، مما يؤكد أن الجبارين وإن تباعدت بينهم الأزمان لكنهم متفقون على رفض الحق، وذلك بعض ما يفهم من قوله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فتولى عنهم، أخرجهم من حياتك وبلا حساسية تنغص حياتك، فما أنت بملوم لو لم يؤمنوا. واستمر واعظا مذكرا، وهذا وحده يكفي، وبه تنتهي مهمتك. يعينك على أمر الله تعالى الذين آمنوا بك، فهم وحدهم المنتفعون بهديك، محققين الحكمة من وجودهم وهي العبادة. ودعك من الكافرين، دعهم لله تعالى الذي سوف يعاقبهم في يوم سوف يندمون ولا تساعة مندم. ثم تجيء سورة الطور مؤكدة ذلك العذاب المرصود لهم. ونقترب من آيات سورة الطور فماذا نرى؟ نرى حرص السورة الكريمة على محو الشبهات من قلوب عليها أقفالها عن طريق القسم بالجبل الذي يشهد الواقع بأنه ثابت رابض لا يتحرك، ثم هو الطور الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه السلام تكليما، والذي هو في صمته أبلغ من كل خطيب. ثم يقسم تعالى بثابت راسخ آخر هو الكتاب المسطور في جلد منشور مهيئ للفهم والاتعاظ به. ثم أقسم تعالى بالبيت المعمور الذي يشاهدونه وبسقفه المرفوع وهو سقف الكعبة، والذي يرونه ثابتا غير قابل للانهيار. ثم يقسم سبحانه بالبحر الذي تتلاطم أمواجه، ولكنه تعالى يمنعه بقدرته من السيلان، ولو شاء سبحانه لأجراه فأغرق به ما سواه ومن سواه. وبهذا القسم العظيم على وقوع العذاب الذي قد ترى من خلاله آثار رحمة الله تعالى عندما يقول ربك، إشارة إلى رحمته تعالى بخلقه الذين لا يريد استئصالهم، ولكنه سبحانه يخوفهم ليؤمنوا، ولكنه إذا حل فما له من دافع. ثم إنه واقع بهم لا محالة، وذلك بعد انقضاء الحياة الدنيا وبعد تماديهم في العصيان في يوم يكون فيه الانقلاب الكوني. وكان ذلك الأسلوب من أجل أن يزدجروا والمهم أن العذاب لاحق بهم بسبب طغيانهم. وفي هذا الوقت بالذات يطيب الحديث عن أحوال المؤمنين ترغيبا بعد الحديث عن أهوال الكافرين ترهيبا. المهم أن المؤمنين يتقلبون في نعيم الجنان، ومن متعتهم أن يروا أعداء الأمس تشويهم النار جزاء سخريتهم بالمؤمنين في الدنيا. كل امرئ بما كسب رهين، فمن كان صالحا من الأبناء فهو من كسب والده فهو معه في الجنة وفي هذا النعيم الدائم المقيم. وفي هذا الوقت بالذات تتهاوى أوهام المبطلين الظانين بالله ظن السوء، ويظل الحق دائما مرفوع اللواء. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. صدق الله العظيم، وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من

وفي ثمود.

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سور الذاريات والطور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مستمعين هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ حسن قاسم.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الرابعة والنصف وسبع دقائق، وهذا هو موعد أذان العصر في القاهرة.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي. صلاة المغرب يؤذن بها قبل 8:18 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في هذه التلاوة من سورة القلم.

0: استمعنا إلى تلاوة من سورة القلم تلاها القارئ شيخ كامل يوسف البهتيني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما المقصود بالصعيد الطيب؟ هل هو الرمل أم التراب؟ وماذا أفعل لو وجدت نفسي في مكان ليس فيه رمل أو تراب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المراد بالصعيد الطيب ما ورد في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، صدق الله العظيم. والصعيد الطيب الأصل فيه أنه يطلق على الجزيئات التي على ظهر الأرض وهو التراب أو الرمل، فإذا وجدناه استخدمناه ساعة التيمم. والتيمم نستخدم فيه التراب أو الرمل إذا لم نجد الماء أو وجدنا الماء ولا نستطيع استخدامه. فإذا لم نجد التراب أو الرمل، كنا في قصر، كنا في شيء. يقول الإمام مالك رضي الله عنه أنه يجوز أن يكون التيمم بأي شيء يكون طبيعته من الأرض، بمعنى أن الرخام أو البلاط أساسه من الأرض، فيجوز التيمم به تيسيرا على الناس، والله أعلم.
2: يا من إليك تضر ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 64 و65 و66 من سورة آل عمران. وفي هذه الآيات وجه القرآن الكريم نداءات عديدة إلى أهل الكتاب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فبعد أن بين سبحانه ما هو الحق في شأن عيسى عليه السلام بأسلوب يهدي القلوب ويقنع العقول، أتبع ذلك بتوجيه نداء إلى أهل الكتاب، دعاهم فيه إلى عبادة الله تعالى وحده، وإلى ترك المجادلة الباطلة في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولفظ السواء معناه العدل والإنصاف، أي قل يا محمد لأهل الكتاب هلموا وأقبلوا إلى كلمة، هذه الكلمة فيها العدل وفيها الإنصاف. ثم بين سبحانه هذه الكلمة العادلة المستقيمة التي هي محل اتفاق بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال: ألا نعبد إلا الله، أي علينا أن نترك نحن وأنتم عبادة غير الله، بأن نفرده وحده بالعبادة والطاعة والإذعان، ولا نشرك به شيئا، أي ولا نشرك معه أحدا في العبادة والخضوع، بأن نقول فلان إله أو ابن فلان إله، أو أن الله ثالث ثلاثة، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي ولا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. روى الإمام الترمذي في سننه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما كانوا يحلون لكم ما حرمه الله ويحرمون عليكم ما أحله الله فتأخذون بقولهم؟ فقلت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هو ذاك. فالآية الكريمة تشير إلى قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. ولقد كانت رسالة الأنبياء جميعا متفقة في دعوة الناس إلى عبادة الله وحده، وقد حكى القرآن في كثير من آياته هذا المعنى، ومن ذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم أرشد الله تعالى المؤمنين إلى ما يجب عليهم أن يقولوه إذا ما لج الجاحدون في طغيانهم، فقال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن أعرض هؤلاء الكافرون عن دعوة الحق وانصرفوا عن موافقتكم أيها المؤمنون بسبب ما هم عليه من عناد وجحود، فلا تجادلوهم، بل قولوا لهم اشهدوا بأن مسلمون مذعنون لكلمة الحق، بخلافكم أنتم فقد رضيتم بما أنتم فيه من باطل. وتعتبر هذه الآية من أجمع الآيات التي تهدي الناس إلى طريق الحق بأسلوب منطقي رصين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في بعض رسائله التي أرسلها إلى الملوك وإلى الرؤساء لكي يدعوهم إلى الدخول في الإسلام. فقد جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم نهى القرآن أهل الكتاب عن الجدال بالباطل في شأن إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ والمعنى: لا يصح لكم يا معشر اليهود ويا معشر النصارى أن تجادلوا في دين إبراهيم وأن تجادلوا في شريعته، فيدعي بعضكم أنه كان على الديانة اليهودية، ويدعي البعض الآخر أنه كان على الديانة النصرانية، فإن التوراة والإنجيل ما نزل إلا من بعده بأزمان طويلة، فكيف يكون يهوديا يدين بالتوراة مع أنها ما نزلت إلا من بعده؟ أو كيف يكون نصرانيا يدين بالإنجيل مع أنه ما نزل إلا من بعده بآلاف السنين؟ إن هذه المحاجة وإن تلك المجادلة منكم في شأن إبراهيم إنها ظاهرة البطلان واضحة الفساد. ثم بين سبحانه مظهرا آخر من مظاهر مخالفة أهل الكتاب لمقتضيات العقول السليمة، وهو أنهم يجادلون في أمر ليس عندهم أسباب العلم به، فقال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والمعنى: أنتم يا معشر أهل الكتاب جادلتم وبادلتم الحجة سواء أكانت صحيحة أم كانت فاسدة في أمر لكم به علم في الجملة، كجدالكم فيما وجدتموه في كتبكم من أمر موسى وعيسى، أو كجدالكم فيما جاء في التوراة والإنجيل، ولكن كيف أبحتم لأنفسكم أن تجادلوا في أمر ليس لكم به علم أصلا، وهو جدالكم في دين إبراهيم وفي شريعته؟ لأنه من البديهي أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، إذ وجوده سابق على وجودهما بأزمان طويلة. وإذن فجدالكم في شأن إبراهيم هو لون من ألوان الجهل والعناد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:00. فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 8 بمشيئة الله تعالى. في الفترة السابقة سعدتم بصحبة زميلي فؤاد حسان، نسعد بحضراتكم خلال هذه الفترة. من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومعكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وأنزل على قلوبنا سكينتك، وألهمنا رشدنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم بارك في كل صوت يتلو آياتك، وفي كل قلب يصغي إلى كلامك، وكل نفس تطمئن بذكرك، وكل يد تسعى إلى نشر هداك. اللهم اجعل هذه الساعات ساعات خير وبركة، تحيي بها القلوب، وتشرح بها الصدور، وتهدي بها الحائرين، وتجمع بها شمل المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 61 بعد 100 من سورة آل عمران إلى ما تيسر من سورة النساء.

قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.

وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين

عَلِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

الأرض وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي من سورتي آل عمران والنساء الفقرة التالية في الواحدة بعد منتصف الليل بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. من جوانب التربية الإسلامية للإنسان المسلم أن يكون دائما الذكر لله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، يذكره بلسانه ويستحضره بقلبه ويعبده كأنه يراه رأي العين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إن المسلم حين يذكر ربه لسانا وقلبا يشعر شعورا حقيقيا أنه معه، وأنه ناصره، وأنه مؤيده، وأنه مثبت قلبه، مطمئن نفسه، مذهب خوفه، مبدد هلعه، مهدئ من روعه. ففي موقف الحرب والجهاد يعمل بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن ثم يأتيه المدد من عند الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي مواقف التهديد يعمل بقوله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا يزول عنه السوء ويعود الماكرون على أعقابهم خاسرين، ويتحقق له الوعد الإلهي، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهكذا في كل جانب من جوانب حياة المسلم هو في حاجة إلى هذا الذكر لله رب العالمين حتى يذكره الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وصدق الله العظيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: رحم الله الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة التغابن على مدى ربع الساعة يتلو علينا القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة التغابن، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي السراج النور. السلام عليك حبيبي يا رسول الله، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا أن الإخلاص ضرورة وجودية في تحقيق البناء وفي تصحيح مفهوم الطرح والعطاء. الإخلاص ضرورة في التنمية، يحتاج المسلم إلى أن يقف فترة من الزمن يجاهد نفسه في إطار تربيتها، حتى يهيئ الله له سلوك الطريق إلى بناء وطنه، إلى بناء أمته، فيتدرج في قصده من قصد شريف إلى قصد أشرف، ومن سام إلى أسمى، فيرقى المسلم ويزداد بعدا في نظرته، وكلما ارتقى في مقاصده كلما ارتفعت همته واستيقظ ضميره ودقت مراقبته وارتفعت محاسبته وكثر عطاؤه ونقت سريرته. فما أحوجنا الآن في هذا الزمان إلى تنقية السرائر عند البذل والعطاء، فتحدث المصالحات وتحدث المصافحات ويتعدد العطاء ويكثر البناء وتحسن التربية وتنتج الأسر للمجتمع عينات ومصنوعات من الدرر تشكلها الأبناء. إذن الإخلاص ضرورة وجودية في العطاء، وتبدو معالم العطاء والبناء في تجرد القصد للخالق سبحانه وتعالى. وإن ربط الهمم يحتاج منا إلى تفجير الطاقات الروحية والجسدية على السواء، فالإسلام لا يعترف بالطاقات الجسدية المجردة، فتلك تنتج شهوانية حيوانية يعيش الإنسان من أجل رعايتها ودعمها، أو طاقة روحية مجردة، فهذه منبوذة رفضها الإسلام، لأنها تجعل المرأة قابعا في صومعته، لا يعطي لأمته ولا يعطي لمجتمعه ولا ينتج ولا يبني ولا يتعلم. وإن ربط الهمم الروحية بالقوى الجسدية مطلب إسلامي يعالج مشكلة استكانة المجتمع نحو النظرة المادية المجردة التي يتهافت من أجلها بعض الناس ويجلسون على موائد الشهوات من أجل تلقف ما يتدلى منها، والتي من خلالها لا يزيد الجسد عن كونه آلة من السهل إعطابها. الإخلاص ضرورة في ضبط تهيئة إعداد القلوب للبناء، فلا شك أن المتغيرات التي تعيشها الأمة اليوم أصبحت هاجس الجميع، وإن الناظر إلى الأحوال الوجودية للأمة المسلمة يجد أن الأزمة أخلاقية بسبب التقليد الأعمى والبعد عن منهج سيدنا رسول الله. إنها أزمة سلوك تعطب مسير التقدم، ولقد دق إسلامنا في المطالبة بالإخلاص والمطالبة بأعلى درجاته، والإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد. فمعنى أن يريد الفرد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون أي شيء سواه من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس ليقال فلان طيب أو فلان صالح أو فلان منفق أو فلان عطاء حتى يلقى المدح، تلك سبة ومذمة من أجل محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب به إلى الله تعالى. الإخلاص هو أن تستوي أفعال الظاهر والباطن، فيجب كما يعمر الظاهر بالصالحات والحسن كذلك يجب أن يكون الباطن حسنا. بالإخلاص على هذا المستوى من الفهم يمكن التصدر والانطلاق نحو مرحلة من التنظيم والهيكلة تتمثل في قوة جذب ومصداقية روحية أخلاقية وحضور فعال يبني الأوطان. إذن يجب علينا أن نفعل هذه الصورة من الإخلاص، وكما قال سيد ابن عطاء الله السكندري: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. إخلاص كل عبد في أعماله على حسب رتبته ومقامه، فأما من كان من الأبرار فمنتهى درجة إخلاصه أن تكون أعماله سالمة من الرياء الجلي والخفي وقصد موافقة الهوى النفسي، طلبا لما وعد الله تعالى به المخلصين من جزيل الثواب وحسن المآب، وهربا مما يتلقف الناس نحو الهوى والدنيا. لذلك يجب على المخلص أن يعايش بتمعن قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، ووصل قلوبنا بقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، إن من القيم العظيمة التي جاء بها الإسلام وأكد عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قيمة مكافحة الفساد باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومجتمعيا. لا يصح للمسلم ولا للمواطن الصالح أن يتخلى عنه أو يتهاون فيه. إذن من القيم العظيمة التي جاء بها الإسلام وأكد عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قيمة مكافحة الفساد. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان مواجهة الفساد واجب ديني من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لقد أوجد الله تعالى الأرض على أحسن حال وهيأها على أفضل صورة عرفها الإنسان، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ولذلك جاء الخطاب القرآني موجها للإنسانية جمعاء وموجها للإنسانية كلها بالمحافظة عليها وعدم تبديد ثرواتها والعمل على تحسين مقدراتها حتى يصل الإنسان بها إلى أوج التقدم والحضارة والمدنية. يقول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إخوة الإيمان، إن الفساد ليس مجرد خطأ شخصي، بل هو باب من أبواب الظلم وهدم للقيم وضياع للحقوق وإضعاف لأركان المجتمع. ولذلك قال الله تعالى: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذه الآيات الكريمة تؤكد أن المال العام أمانة، وأن الاعتداء عليه جريمة دينية قبل أن تكون قانونية، وأن من يتجاوز على حقوق الناس أو يخون عمله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ولقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حفظ الحقوق وفي الأمانة والصدق، حتى إنه قبل بعثته سمي في قريش بالأمين، وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه مسلم. وهذا الحديث الشريف يشمل كل فرد في المجتمع: الموظف في مكتبه، والمعلم في فصله، والعامل في مصنعه، والتاجر في متجره، والمسؤول في منصبه. فكل هؤلاء محاسبون أمام الله عن الأمانة التي حملوا إياها. إخوة الإيمان، إن من أعظم ما يحصن المجتمع من الفساد بناء الضمير الحي الذي يستشعر مراقبة الله في كل موقف، ويعلم أن الرزق من الله، وأن المال الحرام يمحق البركة ويجلب الشقاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه الترمذي. فالمسلم الحق إخوة الإيمان لا يرضى لنفسه إلا الحرام، إلا الحلال. المسلم الحق لا يرضى لنفسه الحرام ولا يرضى لنفسه إلا الحلال، ولا يمد يده إلى ما ليس له، ولا يتساهل في غش أو رشوة أو تعطيل مصالح الناس، كما أن نشر الوعي بقيم النزاهة والشفافية وغرس الأمانة في نفوس الأبناء وتعزيز ثقافة احترام القانون كلها خطوات مهمة لبناء مجتمع قوي يحفظ وطنه ويراعي حقوق أهله ويقف سدا منيعا أمام من يحاول الإفساد أو الاعتداء على مقدرات الأمة. وفي الختام، الوطن أمانة، وحمايته مسؤولية، والنهوض به واجب، وإن مكافحة الفساد عبادة نتقرب بها إلى الله، ووطنية صادقة نحقق بها الخير لمصرنا العزيزة. فكل خطوة نخطوها نحو النزاهة تقربنا من مجتمع أقوى وأكثر استقرارا وأشد ازدهارا وأحق برضا الله سبحانه وتعالى وفضله. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا ويصلح أعمالنا ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

0: بهذا إخوة الإيمان وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق إن شاء الله نعيش مع فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، يبدأ الترتيل في هذه الفقرة من أول سورة عبس إلى ما تيسر من سورة البروج. فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف يقدم لهذه الفقرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة عبس إلى الآية 10 من سورة البروج برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى في سورة عبس: أو يذكر فتنفعه الذكرى. قرأ الدوري برفع فتنفعه عطفا على قوله تعالى: أو يذكر، هكذا أو يذكر فتنفعه الذكر. قوله تعالى: أنا صببنا الماء صبا. قرأ الدوري بكسر الهمزة على الاستئناف: هكذا إنا صببنا الماء صبا. من سورة التكوير قوله تعالى: وإذا البحار سجرت. قرأ الدوري بتخفيف الجيم على الأصل: وسجرت أي امتلأت نارا، هكذا وإذا البحار سجرت. قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت. قرأ الدوري بتشديد الشين أي غير مطوية ولا مغلقة، يقرأها كل من يراها، هكذا وإذا الصحف نشرت. قوله تعالى: وإذا الجحيم سعرت. قرأ الدوري بتخفيف العين بمعنى أوقدت، هكذا وإذا الجحيم سعرت. قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. قرأ الدوري بالضاء فعيل بمعنى مفعول، أي وما محمد على الغيب الذي أوحاه الله إليه بمتهم، بمعنى لا يزيد ولا ينقص ولا يحرف، هكذا وما هو على الغيب بظنين. ومن سورة الانفطار قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قرأ الدوري بتشديد الدال بمعنى سوى خلقك أي أعضاءك وجعلك متناسب الأطراف في أحسن تقويم، هكذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قرأ الدوري برفع يوم خبر لمبتدأ محذوف، هكذا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ومن سورة المطففين لم يسكت الدوري على بران بل أدغم بران على قلوبهم. وقوله تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. كسر الهاء والميم وصلا وقرأ فاكهين بألف بعد الفاء اسم فاعل مجموع، هكذا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا انقلبوا فاكهين. وقوله تعالى في سورة الانشقاق: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، كسر الهاء والميم وصلا، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن سورة البروج أمال النار في قوله تعالى: النير ذات الوقود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يزكى وأما من جاءك يسعى وهو

فمن شاء ذكره في صحف مكرمة.

إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا.

سُيِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ

وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النير ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

0: الرِّزْقِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، رتل علينا القرء الشيخ محمود خليل الحصري صور عبس والتكوير والانفطار والمطففين والانشقاق وما تيسر من سورة البروج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع رحلتنا القرآنية مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 29 بعد 100 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 30 بعد 100 إلى الآية 32 بعد 100. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى قراءة الآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هيا إخوة الإيمان نتعرف مع فضيلة الشيخ ياسر كيف نقرأ الآيات المباركات كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم

النون المشددة من كلمة الجن حكمها الغنة بمقدار حركتين، والنون الساكنة في كلمة والإنس وفي كلمة منكم وفي كلمة وينذرونكم حكمها الإخفاء الحقيقي مع الغنة المرققة، والميم الساكنة في كلمة ألم وفي كلمة يأتكم وفي كلمة منكم وفي كلمة عليكم وفي كلمة وينذرونكم وفي كلمة يومكم حكمها الإظهار الشفوي لعدم وقوع ميم أو باء بعدها. ويدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى: رسل منكم، وتمد الألف بعد الهمزة من كلمة آياتي بمقدار حركتين من قبيل مد البدل، وكذا تمد الألف بعد الياء من هذه الكلمة بمقدار حركتين أيضا من قبيل المد الطبيعي، وتمد الألف من كلمة لقاء بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المتصل، ويجوز الوقف على قوله تعالى: يومكم هذا من قبيل الوقف الحسن.

هذا؟ قوله تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا، الدال الساكنة من كلمة شهدنا يجب أن تقلقل وصلا ووقفا، وتمد ألف الإشارة في كلمة على حال الوصل بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المنفصل، وتخفى النون الساكنة عند الفاء مع الغنة مرققة في كلمة أنفسنا، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الحسن هكذا.

0: سين. اتفقت المصاحف على رسم الألف فوق الواو في كلمة الحياة، ولكن القراءة تكون بالألف لا بالواو.
1: فضيلة الشيخ ياسر، هل هناك كلمات أخرى بهذا الرسم في القرآن الكريم برسم الألف فوق الواو؟
0: نعم، اتفقت المصاحف على رسم الألف فوق الواو في 8 كلمات: الحياة،

ناه، وتظهر النون الساكنة عند الياء في كلمة الدنيا، وإنما أظهرت هنا مع أن بعدها حرف الياء لاجتماعها مع الياء في كلمة واحدة. فشرط إدغام النون الساكنة في الياء أن تكون النون في كلمة والياء في كلمة أخرى، وذلك كما قال الإمام الجمزوري رحمه الله: إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. وتخفى النون الساكنة عند الفاء مع الغنة مرققة في كلمة أنفسهم، وتظهر الميم الساكنة عند الهمزة والكاف في قوله تعالى: أنفسهم أنهم، مع وجوب الغنة في النون المشددة من كلمة أنهم. وتنتهي الآية بالاتفاق عند كلمة كافرين، ويوقف عليها من قبيل الوقف التام.

قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. النون الساكنة تدغم في اللام من غير غنة في قوله تعالى: ألم، وكذا تدغم من غير غنة في الراء في قوله تعالى: يكن ربك، ويدغم التنوين في الواو مع الغنة في قوله تعالى: بظلم وأهلها، مع إظهار اللام الساكنة في كلمة بظلم وتسمى بلام الاسم. وتنتهي الآية إجماعا عند كلمة غافلون، ويوقف عليها من قبيل الوقف التام.

0: قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، إخفاء حقيقي للتنوين عند الدال مع الغنة مرققة في قوله تعالى: ولكل درجات، وإدغام بغنة للتنوين في الميم من قوله تعالى: درجات مما، وتغن الميم المشددة من كلمة مما، ويجوز الوقف على كلمة عملوا من قبيل الوقف التام، قوله تعالى: وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تنتهي الآية بالاتفاق عند كلمة يعملون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، في حلقتنا الماضية تكلمنا عن الوقف الكافي وذكرنا ضوابطه، ونريد فضيلة الشيخ في حلقة اليوم أن نذكر أمثلة ونماذج على الوقف الكافي.
0: من النماذج على الوقف الكافي قوله تعالى: أم

ليكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول.

0: في الآية الرابعة عشرة بعد المئتين من سورة البقرة.
1: فضيلة الشيخ، أين يكون الوقف الكافي في هذه الآية؟
0: الوقف الكافي في هذه الآية على قوله تعالى من قبلكم، وعلى قوله تعالى متى نصر الله.
1: فضيلة الشيخ، وما وجه كفاية هذين الوقفين؟
0: أما قوله تعالى من قبلكم فلأنه فصل بين الاستفهام والخبر، وأما الوقف على قوله تعالى متى نصر الله فلأن قوله تعالى ألا إن نصر الله قريب استئناف.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان على وعد باستكمال هذا الموضوع في اللقاء القادم. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 7:08. نبقى مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه النسائي رضي الله عنه في سننه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 25 درجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذني بيده اليسرى فأقامني عن يمينه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
6: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
7: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة، وندعو لكل من ضاقت بهم الدنيا، ومن أثقلتهم الهموم والديون، ومن أنهكتهم الأمراض، ومن أوجعتهم الفواجع. اللهم يا ربنا نسألك أن تفرج كرب المكروبين، وأن تنفس هم المهمومين. واقض يا ربنا الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم ضعف الضعفاء، واجبر كسر المنكسرين. اجعل لنا يا ربنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية.

اللهم يا ربنا، يا من لا ترد سائلا ولا تخيب آملا ولا تضيع لمن أحسن عملا، نسألك يا ربنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا، ورزقا واسعا حلالا طيبا، وحياة عامرة بطاعتك، وخاتمة حسنة ترضيك عنا.

0: سبحانك جل جلالك يا الله. كنا مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ محمد عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع الآن لقرآن المغرب. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو من سور الزمر والقمر والرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.

الْخَاسِرُونَ.

بل الله فاعبد.

سبحانه وتعالى.

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض

الحق. وقضي بينهم بالحق.

ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت.

وأشرقت الأرض بنور ربها.

لهم. وقضي بينهم بالحق

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون

وقضي بينهم بالحق

فقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون

جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا.

فتحت أبوابها وفتحت

حتى

وفتحت

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق

قذر.

mensonge.

الصرف.

الأرض.

في مقعد صدق.

الرحمن الرحمن

الشمس والقمر بحسبان.

الرحمن الرحمن

الشمس والقمر بحسبان.

ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط.

والحب ذو العصف والريان.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة للقارئ شيخ عبد العظيم زاهر، تلا علينا من سور الزمر والقمر والرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 7:42 دقيقة، موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمد رفعت للصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، يؤذن للصلاة العشاء إن شاء الله تعالى في 9:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ساعتنا الآن 47:47، فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء. من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومعكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفكرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واعف عنا، إنك أنت العفو الكريم، واغفر لنا يا ربنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الزخرف، وعلى مدى نصف الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
2: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الزخرف، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من سورتي المؤمنون والنور. نستمع إلى التقدمة من الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح.
2: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 62 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون. قرأ ورش: تهجرون بضم التاء وكسر الجيم، على أنه مضارع من أهجر يهجر بمعنى أفحش في القول. وله في سامرا ترقيق الراء فيقرأ هكذا: مستكبرين به سامرا تهجرون. قوله تعالى: قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قرأ ورش: أإذا بتسهيل الهمزة الثانية، وأما قوله أإنا لمبعوثون فقد قرأه بهمزة مكسورة على الإخبار فيقرأ هكذا.

قوله تعالى: سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قرأ ورش بتشديد الذال في تذكرون، وله النقل في قوله قل أفلا فيقرأ هكذا: سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، قرأ ورش بضم الميم في عالم على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة مقررة لكمال تنزيهه تعالى عن الشرك والولد، وله في قوله فتعالى الفتح والتقليل فيقرأ هكذا: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قوله تعالى: لعلي أعمل صالحا، قرأ ورش لعلي أعمل صالحا بفتح الياء وصلا. قوله تعالى: فاتخذتموهم سخريا، قرأ ورش سخريا بضم السين، وضم السين وكسرها بمعنى أي أنهما لغتان، وبعضهم خص الضم بالاستخدام بغير أجرة والكسر بمعنى الاستهزاء، وله الإضغام في قوله فاتخذتموهم فيقرأ هكذا: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. سورة النور. قوله تعالى: لعلكم تذكرون، قرأ ورش بتشديد الذال هكذا: لعلكم تذكرون. قوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، قرأ ورش أربع شهادات بالنص على أنه مفعول مطلق فيقرأ هكذا: فشهادة

قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه، قرأ ورش بتخفيف النون من أن ورفع لعنة على أن مخففة من الثقيلة، فيقرأها كذا.

أبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله.

0: برواية ورش عن نافع المدني رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورتي المؤمنون والنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان النهي عن ترويع المسلم، يحدثنا الدكتور محمود بسيوني فودة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام مسلم بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عظم الله عز وجل الإنسان وكرمه وفضله على كثير ممن خلق وصان عرضه وحذر من انتهاك حرماته ورزقه الأمن في هذه الدنيا، وذلك بمقدار امتثاله لطاعته سبحانه. وهذا الحديث يبين بجلاء كيف أن الله عز وجل كرم هذا الإنسان ويريد به الخير والطمأنينة، وبين أن حرمة المسلم معتبرة وواجبة، لا فرق بين فقير وغني، رفيع القدر أو مغمور. وفي هذا الحديث أيضا تأكيد لعموم النهي عن تخويف المسلم بسلاح حاد أو بأي آلة من الآلات التي تثير الفزع، إن من يفعل ذلك حقت عليه اللعنة من الله سبحانه. إن الملائكة تلعنه، إنها تطلب من الله عز وجل أن يعذبه ويبعده من إحسانه. ولعن الملائكة لفاعل هذا دليل على عظم التحريم. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تحريم هذا الفعل فيقول فيما رواه البخاري ومسلم: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وقد دأب بعض الجهال من الناس على تخويف الناس وإحداث الفزع، ويقصدون بهذا المزاح والملاطفة. وهذا المسلك مذموم، فما ينبغي لمسلم أن يبني فرحه وسروره على حساب تخويف أحد أو إحداث فزع. إنه أسلوب ممقوت يرفضه الإسلام ويأباه، لأنه يحمل سوء الأدب مع الناس ويدل على قساوة القلب. من أجل ذلك حذر الإسلام من تخويف المسلم في أي صورة من الصور وتحت أي ادعاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، أي لا يأخذه قاصدا اللعب والسخرية والضحك معه، ولا قاصدا إهانته بغير علمه، وهو أن يقوم أحد من الناس بإخفاء متاع أخيه على سبيل اللعب والضحك معه، لأنه استخفاف بمن كرمه الله عز وجل وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. إن هناك سمات إذا توافرت في المسلم دلت على أنه من المؤمنين بحق، ومن المتبعين لا من المبتدعين. فالمؤمن رحيم ودود بأخيه المسلم، ينصحه ويرشده إلى كل خير ويعذره. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا كيف يكون المسلم مع أخيه المسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان النهي عن ترويع المسلم حدثنا الدكتور محمود بسيوني فودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه التلاوة من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.

0: استمعنا إلى تلاوة من سورة يونس تلاها القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
2: أهلا ومرحبا بك.
3: نحن اليوم مع الآية 84 من سورة هود، نتعرف على مواضع الوقوف والابتداءات فيها. يقول ربنا سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. رأس الآية السابقة: وما هي من الظالمين ببعيد. هل نصل بين هاتين الآيتين أم نقف على رأس الآية؟
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوقف على رأس هذه الآية وما هي من الظالمين ببعيد وقف تام. لماذا؟ لأن الواو في قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة. ولو اعتبرنا أن الواو في قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا عاطفة، فهو من باب عطف القصة على القصة. فبعد أن ذكر الله تعالى قصة لوط عليه السلام مع قومه وكيف عانى معهم غير وان لرغبة ولا رهبة، حتى انتهت القصة بذكر ما حل بهم من عذاب استئصال، انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك فقصت علينا ما كان بين شعيب عليه السلام وقومه، وكيف أنه دعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده بأسلوب بليغ حكيم، ولكنهم لم يستجيبوا له، فكانت عاقبتهم الهلاك كالذين من قبلهم.
0: نعم، نأتي إلى مواضع الوقوف في هذه الآية 84 من سورة هود، موضوع حلقة الليلة.
4: هذه الآية فيها 5 وقوف. الوقف الأول على شعيبا من قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، واختلف في درجته بين أن يكون مطلقا أو مفهوما أو جائزا، والراجح في نظري أنه وقف جائز، لأن لكل من الوقف والوصل ما يسوغه.
0: نعم، بداية نتعرف على مسوغ الوقف.
4: فأما ما يسوغ الوقف فعلى اعتبار أن قال في قوله تعالى قال يا قوم اعبدوا الله لا محل لها من الإعراب مستأنفة، ويرى البلاغيون أن جملة قال يا قوم اعبدوا الله مستأنفة استئنافا بيانيا. سائل قال ماذا قال لهم؟ فأجابه بقوله قال يا قوم اعبدوا الله. هذا ما يصوغ الوقف.
0: نعم دكتور عبد الكريم، فما الذي يسوغ وصل هاتين الجملتين؟
4: نعم، وأما ما يجوز وصل الجملتين فعلى اعتبار أن جملة قال يا قوم اعبدوا الله في محل نصب حال من قد، أي بتقدير قد، أي قد قال يا قوم اعبدوا الله. وسواء وصل القارئ بين الجملتين أو قطعهما بالوقف، فالمعنى يخبر الله تعالى أنه أرسل إلى مدين أخاهم في النسب شعيبا، فقال مبتدئا بما لا يجوز الابتداء بغيره وهو الدعوة إلى التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكلمة من قوله تعالى يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هنا للاستغراق، أي لاستغراق النفي، أي ما لكم أي إله غيره، أي لا يوصف بالألوهية غيره، لأنه الخالق وحده، ولأنه واحد في ذاته وواحد في صفاته، ليس كمثله شيء. ودلالة ترك العطف في قوله تعالى ما لكم من إله غيره، إذ إنه بين جملة اعبدوا الله وجملة ما لكم من إله غيره كمال اتصال، لأن الثانية علة للأولى، كما أنها مبينة ومنبهة على اختصاص الله تعالى وحده بالعبادة ورفض ما سواه، فكان بذلك في غاية الاتصال، فجاز وصل الجملتين لذلك. ويمكن أن يكون الفصل أي الوقف لشبه كمال الاتصال جوابا عن سؤال مقدر: لماذا نعبد الله؟ وبذا جاز فصل الجملتين بالوقف، فالقارئ مخير بين الوقف والوصل، إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر.
3: نأتي إلى التعرف على موضع الوقف الثاني في هذه الآية 84 من سورة هود.
4: أما الوقف الثاني فعلى اسم الجلالة الله، من قوله تعالى قال يا قوم اعبدوا الله. قال الإمام الغزال والإمام الأشموني وقف حسن، ووسمه الجعبري بأنه وقف كامل أي تام، ويرى الإمام الخليجي أنه وقف كاف، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز. لماذا؟ لأن الجملة الموقوف عليها أدت معنى مستقلا في ذاته، فقد أمرهم شعيب عليه السلام بعبادة ربهم قائلا يا قوم اعبدوا الله، فهم مأمورون وجوبا بعبادة الله تعالى وحده، وعبر بالعبادة عن التوحيد فقال اعبدوا، لأن العبادة من لوازم التوحيد، والأمر بها كالأمر به، أي الأمر بالعبادة كالأمر بالتوحيد، من حيث كونها متوقفة عليه وأثرا من آثاره، فلا عبادة لله بمعزل عن توحيده، أو كما عبر الإمام الرازي بأن التوحيد علة للأمر بالعبادة. وجملة ما لكم من إله غيره يحتمل أن تكون مستأنفة، وهذا يجوز الوقف على قوله تعالى قال يا قوم اعبدوا الله، والابتداء بقوله سبحانه ما لكم من إله غيره. ومن مصوغات الوقف أيضا الوقف على اسم الجلالة والابتداء بعده بالنفي، فإنما في قوله تعالى ما لكم من إله غيره نافية، ومن ضوابط الوقف الابتداء بعده بالنفي. وأيضا الوقف على اسم الجلالة يفيد التعظيم، ويحتمل أن تكون جملة ما لكم من إله غيره مسوقة لتعليل ما قبلها على كونها مقول قال في قوله تعالى قال يا قوم، أي أن جملة ما لكم من إله غيره جاءت لتعليل الأمر بعبادة الله تعالى وحده الوارد في قوله تعالى قال يا قوم اعبدوا الله، وهذا الوجه يجوز وصل الجملتين فتقرأ هكذا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن الممكن أن تصل فتقرأ هكذا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
0: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الوقف والابتداء في القرآن الكريم. إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ها هو الليل قد أرخى على الدنيا سدوله، وسكنت الأصوات وهدأت الحركة، وأقبلت ساعة من ساعات الطاعة، ساعة يتهيأ فيها المسلم للوقوف بين يدي مولاه في صلاة العشاء، تلك الصلاة التي تختتم بها صلوات النهار ويستفتح بها سكون الليل. فما أجمل أن يستقبل العبد هذه الساعة بقلب خاشع ونفس مطمئنة ولسان رطب بذكر الله.
2: سبحان

0: روضنا بنسيم غفرانك يا تواب.
1: كنا مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:07 موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة الفجر إن شاء الله في 4:43، وتشرق شمس القاهرة بإذن الله في 6:19. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحج، وعلى مدى ربع الساعة يتلو علينا القارئ شيخ شعبان عبد العزيز الصياد.

0: استمعنا إلى تلاوة من سورة الحج تلاها القارئ شيخ شعبان الصياد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: عنوان هذه الحلقة: الأثر الذي لا يموت. ضيفنا الكريم، ما الأثر الحقيقي الذي ينبغي أن يحرص المؤمن على أن يتركه في حياة الناس؟ ولماذا يبقى الأثر الصالح بعد رحيل صاحبه؟
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فما أجمل أن يعيش الإنسان في

0: هذه الحياة فيكون وجوده بشرى لمن حوله، وكلمته نورا، وابتسامته أملا، ويده عونا، وقلبه مأوى للمتعبين. فليس الجميل في الحياة أن نعيش أياما كثيرة فقط، بل أن نملأ هذه الأيام بالخير، وأن نجعل لوجودنا معنى، ولكلامنا ثمرا، ولأعمالنا أثرا. ولقد أودع الله تبارك وتعالى في كل إنسان قدرة على صناعة الخير، فليس شرطا أن تكون غنيا حتى تسعد، ولا مشهورا حتى تؤثر، ولا صاحب منصب حتى تخدم الناس، فقد تصنع أعظم أثر بكلمة صادقة، أو دعوة خالصة، أو ابتسامة في وجه متعب، أو يد تمتد إلى إنسان كاد أن يسقط. ورب عمل بدا في عينك صغيرا، ولكن الله تبارك وتعالى ادخره لك كبيرا، وأبقاه بعدك ببركة نيتك. فكل صباح جديد هو فرصة لتزرع خيرا، وكل إنسان تلقاه هو باب لأثر طيب، وكل موقف تمر به قد يكون فرصة لأن تري الله تبارك وتعالى من نفسك خيرا. فالأثر الحقيقي ليس أن يتحدث الناس عنك كثيرا، ولكن أن يتغير بك شيء في حياتهم إلى الأفضل، أن تدخل حياة إنسان محبط فتخرج منها وقد زرعت فيه الأمل، وأن تلقى إنسانا خائفا فتكون كلمتك سببا في طمأنينته، وأن ترى مخطئا فلا تغلق في وجهه باب الرحمة بل تأخذ بيده إلى التوبة، وأن تعرف إنسانا لا يرى في نفسه خيرا فتذكره بما أودع الله فيه من قدرات ونعم. إن الأثر الحقيقي هو أن يكون وجودك زيادة في الخير ونقصا في الألم، وبابا من أبواب الرحمة. هو أن يفتقدك أهلك لأنك كنت بينهم سكينة، وأن يذكرك أصحابك لأنك كنت وفيا في زمن التخلي، وأن يدعو لك فقير لأنك حفظت كرامته وأعنته دون أن تجرحه، وأن يذكرك تلميذ لأنك لم تعلمه المعلومة فقط بل علمته كيف يثق بنفسه وكيف ينهض بعد الفشل، وأن يذكرك ولدك لأنه رأى فيك صورة الأخلاق قبل أن يسمع منك كلاما عن الأخلاق. والله تبارك وتعالى لا يكتب أعمالنا فقط، بل يكتب ما يمتد منها من آثار. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فقد ينتهي العمل في لحظة ولكن أثره يبقى سنين. تقول كلمة طيبة في دقيقة ولكنها تظل تسكن قلب سامعها عمرا. تعلم طفلا سورة قصيرة فيقرأها في صلاته، ثم يعلمها لأولاده، وتجري الحسنات إليك وأنت لا تعرف مدى امتدادها. تساعد طالبا على إكمال تعليمه فينجح وينفع الناس ويساعد غيره، ويكون لك نصيب من كل خير بدأ بخطوة صادقة منك. تواسي مكروبا فيتعلم منك الرحمة، ثم يواسي هو غيره فتنتقل الرحمة من قلب إلى قلب، ولهذا يبقى الأثر الصالح، لأن الخير لا يقف عند حدود صاحبه بل ينتقل ويتسع ويتكاثر. الأثر الصالح كشجرة تغرسها اليوم ثم يستظل بها من لم ترهم، ويأكل من ثمرها من لم تعرف أسماءهم، ويكتب الله لك أجر من انتفع بها. وقد يغيب صاحب الأثر ولكن تبقى كلماته تربي، وتبقى أخلاقه تلهم، وتبقى مواقفه تعلم الناس معنى الوفاء والإحسان. وأجمل الأثر أن تكون في حياة الناس جابرا لا كاسرا، فالكسر سهل وكلمة قاسية قد تهدم إنسانا، ولكن الجبر عبادة القلوب الكبيرة. أن تقول لمن فشل ستنجح، ولمن أخطأ ما زال في الوقت متسع للإصلاح، ولمن فقد سيجبرك الله تبارك وتعالى، ولمن ضاقت به الدنيا رحمة الله أوسع من كل ضيق. فرب إنسان تغيرت حياته لأن شخصا واحدا آمن به حين كفر بقدراته الجميع، ورب طالب أصبح ناجحا لأن معلما لم يسخر من تعثره، ورب عاص رجع إلى الله لأن داعيا خاطبه بالرحمة ولم يخاطبه بالإهانة. إن المؤمن لا يبحث عن أثر يعظم اسمه، بل عن أثر يرضى عنه ربه.
1: ضيفنا الكريم، كيف نصنع أثرا طيبا في بيوتنا ومع أهلنا وفي أعمالنا وبين الناس بأبسط الأعمال؟
0: نعم، إن صناعة الأثر تبدأ أولا من بيتك، فبيتك هو المكان الأول الذي يجب أن يرى فيك الخير، وأهلك هم الأولى بابتسامتك وصبرك ورفقك وكلمتك الطيبة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فلا يكون المؤمن لطيفا مع الغرباء، قاسيا مع أهله، ولا بساما خارج بيته، عبوسا إذا دخله. اصنع أثرا في بيتك بالسلام عند الدخول، بالابتسامة في وجوه أهلك، بكلمة شكر لمن تعب، بالاعتذار حين تخطئ. فإن بعض الآباء يظن أن الاعتذار للأولاد ينقص الهيبة، والحق أنه يعلمهم العدل والتواضع والشجاعة. وبعض الأزواج يعرفون في قلوبهم قدر ما يقدمه الطرف الآخر، ولكنهم لا يعبرون. والنفوس تحتاج إلى كلمة تقدير كما تحتاج الأجساد إلى الطعام. قل لزوجتك: جزاك الله خيرا على ما تفعلين. وقول لزوجك: أقدر تعبك وسعيك. وقل لولدك: أنا فخور باجتهادك، وإن لم تكن النتيجة كما تمنيت فقد ينسى الإنسان هدية قدمتها له، ولكنه لا ينسى كلمة أعادت إليه ثقته بنفسه. ونصنع الأثر في أولادنا بأن نسمعهم، لا أن نكثر من الحديث إليهم فقط. فالطفل الذي لا يجد من يسمعه في بيته سيبحث عن من يسمعه خارجه. اجلس إليه وانظر في عينيه ودع هاتفك واسمع ما يقوله، حتى لو كان حديثه بسيطا في نظرك فهو كبير في قلبه. واصنع أثرا في أهلك بالدعاء لهم أمامهم، فقل: اللهم احفظ أولادي وبارك لي في زوجي وأهلي. فحين يسمع أهلك دعاءك يشعرون أنهم يسكنون في قلبك. ومع الوالدين كذلك يكون الأثر بالبر والحنان، وكذلك مع الناس جميعا. إياك أن تتعامل مع الناس بالكبر أو تتعامل بالحقد والغل، ولكن نتعامل بالرحمة. زر مريضا، عز مصابا، هنئ ناجحا من قلبك، طيب خاطر من أخفق، اذكر فضل من أحسن إليك، واشكر من صنع لك خيرا ولو كان يسيرا.
1: ضيفنا الكريم، ما الأعمال التي يبقى ثوابها للعبد بعد موته، وكيف يجعل الإنسان منا الأثر الطيب الذي لا ينقطع بعد رحيله؟
0: نعم، هناك أعمال صالحة يبقى ثوابها للعبد بعد موته. ومن أجمل ما يبقي أثر العبد بعد موته أن يجعل له نصيبا دائما من الخير ولو كان قليلا. فليجعل له صدقة جارية، أو علما نافعا، أو ولدا صالحا، أو كلمة تهدي، أو عملا ييسر على الناس حياتهم. ولا يحقرن أحد عملا صغيرا، فرب مصحف ترك في مسجد، أو ماء وضع لعابر، أو طالب أعين على التعلم، أو درس نافع نشر، فبقي ثوابه سنين. وليسأل كل واحد منا نفسه: ما الخير الذي سيبقى مني بعد رحيلي؟ فإن لم يجد فليبدأ من اليوم بصدقة أو علم أو تربية صالحة أو كلمة طيبة أو مشروع خير يستمر بعده. فالسعيد حقا من إذا توقف عمله لم يتوقف أجره، وإذا غاب جسده بقي خيره يمشي بين الناس. فاللهم اجعل لنا أثرا طيبا وعملا باقيا وذكرا حسنا وخيرا لا ينقطع. هذا وبالله التوفيق.
2: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة، فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة. برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
3: وأهلا بحضراتكم معنا ومع الآية 84 من سورة المؤمنون.
2: وسورة المؤمنون سورة مكية، آياتها 18 و100 آية، نزلت بعد سورة الأنبياء، وترتيبها في المصحف 23.
3: أخي المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا بدءا من الآية 84 من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون.

0: قل أفلا تذكرون،
1: قل أفلا تذكرون.
0: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم،
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.
0: سيقولون لله،
1: سيقولون لله.
0: قل أفلا تتقون،
1: قل أفلا تتقون.
0: قل من بيده ملكوت كل

0: يجار عليه
1: وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون
0: وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون
1: سيقولون لله
0: سيقولون لله
1: قل فأنى تسحرون
0: قل فأنى تسحرون
1: بل أتيناهم بالحق.

0: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله
1: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله

0: بعض.
1: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض.
0: سبحان الله عما يصفون.

0: ادفع بالتي هي أحسن السيئة.
1: ادفع بالتي هي أحسن السيئة.
0: نحن أعلم بما يصفون.
1: نحن أعلم بما يصفون.
2: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 96 من سورة المؤمنون، وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة. ملكوت،
4: هو الملك الواسع العظيم.
3: هو يجير،
4: يغيث ويحمي من يشاء ويمنع.
3: ولا يجار عليه،
4: لا يغاث أحد منه ولا يمنع.
3: إخوة الإسلام، في هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم حكم الإدغام بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. والإدغام إخوة الإسلام هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك، وحروف الإدغام 6 هي الياء والنون والميم والواو واللام والراء. فإذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من هذه الحروف 6 تدغم فيه، بحيث ينطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا.
4: وللإدغام قسمان، القسم الأول إدغام بغنة، والقسم الثاني إدغام بغير غنة.
3: أما بالنسبة للقسم الأول الإدغام بغنة، وله حروف 4، هذه الحروف هي الياء والنون والميم والواو،
4: وهي مجموعة في كلمة ينمو.
3: وإذا أخذنا مثالا على هذا الحكم فإننا نقول من يقول، من يعمل. في هاتين الجملتين وقع بعد النون الساكنة حرف الياء، وهو من حروف الإدغام بغنة، فنقول من يقول، وكذلك من يعمل. إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم هذا الحكم، فحتى نلتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في تقديم هذه الحلقة الزميل أبو بكر عبد المعطي.
5: المصحف المعلم،
6: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الرحمن، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: نزل.
1: ما المقاليد التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله تعالى في سورة الشورى: له مقاليد السماوات والأرض؟ وما معنى قوله: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، معنى قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، أي له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، له مفاتيح خزائنهما، وله وحده أيضا ملك هذه الخزائن، لأن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. والمقاليد جمع مقلاد، وهو المفتاح. وقوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي هو سبحانه وتعالى الذي يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه له، ويضيقه على من يشاء أن يضيقه عليه. إنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبذلك نرى هذه الآيات الكريمات قد أقامت أوضح الأدلة وأقواها على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى كمال قدرته، ثم أكد سبحانه وتعالى الحقيقة التي افتتحت بها السورة الكريمة، وهي وحدة الأديان في جوهرها وأصولها، وبين الأسباب التي أدت إلى اختلاف الناس في عقائدهم، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الأساليب في الدعوة إلى الحق. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الصافات يتلو علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من سورة الصافات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إشارات ضبط الوقت أعلنت العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
5: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: زوجي مصاب بمرض، وكلما أخذ حقه الشرعي مني حصل لي ضرر محقق بتقرير الأطباء، فهل إذا امتنعت عنه أكون آثمة شرعا؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
8: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: أيما امرأة باتت وزوجها ساخط عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وبعد، فإن عقد الزواج يرتب حقوقا لكل أحد من طرفيه على الآخر، وفي نفس الوقت يوجب التزامات على عاتق طرفيه كليهما. من هذه الالتزامات التي يوجبها عقد الزواج على عاتق الزوج تجاه زوجه أن ينفق عليها بالمعروف ويوسع عليها في النفقة إذا وسع الله عليه. قال الحق سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وغير هذا كثير من الالتزامات التي يجب أن يقوم بها الزوج. ومن الالتزامات التي تطالب بها الزوجة فتؤديها على سبيل الوجوب لزوجها واجب الطاعة له في غير معصية لله عز وجل. روت كتب السنة عنه صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وبخصوص واقعة السؤال نقول: من الالتزامات الواجبة على المرأة بمقتضى عقد الزوجية عدم امتناعها عن فراش زوجها كلما دعاها إليه، وكانت صحتها وظروفها ونفسيتها تسمح بذلك، وإلا كانت عاصية وآثمة إثما عظيما ورجعت بذنب كبير. وبذلك جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية، والالتزام السابق الواجب على المرأة القيام به تجاه زوجها مشروط بعدم تيقن حصول الضرر لها بسبب ذلك، فإن أصيبت بضرر محقق بسبب تنفيذها لهذا الالتزام فلا تكون آثمة إن امتنعت عن أداء هذا الحق الواجب شرعا عليها، لأن الشرع الذي أمرها بذلك قال في نفس الوقت لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ونصوص الشرع ليست متعارضة، وفك التعارض بين النصوص الآمرة للزوجة بطاعة الزوج في إتيان فراشه ما لم يترتب على ذلك ضرر محقق للزوجة، إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، كما أن أهل العلم بالشرع الحكيم قالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن ثم فدرء المفسدة الحاصلة للمرأة بسبب هذا الجماع مقدم على المصلحة المترتبة للزوج جراء أو جزاء في ذلك. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله.
7: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل يجوز شرعا اتخاذ مصلى للنساء في مبنى مستقل عن المسجد، ويتم توصيل السماعات ومكبرات الصوت إلى النساء لمتابعة الإمام، وما الحل إذا انقطعت الكهرباء أثناء الصلاة، فهل تصح صلاة النساء أم لا؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، وبعد، فإنه من المقرر شرعا لصحة اقتداء المأموم بالإمام في صلاة الجماعة أن يكون هناك إمكانية لمتابعة المأموم لإمامه بأن يكون على علم بانتقالاته، إما بسماع أو رؤية مع اتصال الصفوف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، والناس في المسجد يصلون بصلاته، وتصح الصلاة مع وجود حائل يمنع اتصال صفوف المصلين عند الضرورة أو الحاجة. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا كان بينهما أي بين الإمام والمأموم طريق أو نهر تجري فيه السفن، أو كان في سفينتين متفرقتين ففيه وجهان، أحدهما لا يصح أن يأتم به، وهو اختيار أصحابنا ومذهب أبي حنيفة، لأن الطريق ليس محلا للصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال، والثاني يصح وهو الصحيح عندي ومذهب مالك والشافعي، لأنه لا نص يمنع من ذلك ولا إجماع، ولا هو في معنى ذلك لأنه لا يمنع الاقتداء، فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت. وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق، فلا مانع شرعا من اقتداء النساء في المصلى المذكور بإمام المسجد إذا توافرت شروط صحة الاقتداء من إمكانية متابعة الإمام في حركاته وانتقالاته ولو عن طريق مكبر الصوت، وأن يكون موقف النساء خلف الإمام أو بمحاذاته، بمعنى ألا تتقدم النساء على الإمام. وإذا ما حدث انقطاع للتيار الكهربائي أثناء الصلاة ولم يتمكن النساء من متابعة الإمام بحال، فإنهن يتممن صلاتهن فرادى للضرورة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
7: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه المساعد وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أمين سر هيئة كبار العلماء. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وبلغه منا السلام. صل يا رب على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكتب لنا بها شفاعته، وتوردنا بها حوضه، وتسقنا بها من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.
10: أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، أنفاس جنات، مفاتح رحمة، نغم حبيب.
0: مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.
10: نغم حبيب.

إن الصلاة على رسول الله إن الصلاة على حبيب الله إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب.

الله صلى الله صلى

ما ترتجي اطلب بها ما ترتجي اطلب بها ما ترتجي منه ثنى الأوفى نصيب.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زالت رحلتنا مستمرة مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف، نذيعها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم تشجيعا لهم وتحفيزا للوصول إلى الجودة والكمال وإتقان كتاب الله عز وجل حفظا وأحكاما وأداء. واليوم نستمع إلى سورة النمل بصوت الطالب محمد أحمد حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال

قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها

في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه.

وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما

هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.

آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن

يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة

ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزى

صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى سورة النمل بصوت الطالب محمد أحمد حسن من طلاب الأزهر الشريف، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم.

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة. موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق
1: من آيات الله البينات من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 2 من صباح الغد بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين بهاء عبادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك يا ربنا نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم يسر أرزاقنا وارحم أمواتنا. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، ما زلنا نطوف معكم في حدائق الإيمان، نلتقط من أزهارها ما ينعش الأرواح، ومن عبيرها ما يشرح الصدور، ومن ثمارها ما يثبت القلوب على طريق الله. إخوة الإيمان، القرآن الكريم ليس كتابا يقرأ عند المناسبات فقط، ولا كلمات تتردد على الألسنة دون حضور القلب، وإنما القرآن الكريم هو رسالة الله إلى الإنسان، يخاطب بها عقله، ويوقظ بها ضميره، ويأخذ بيده إلى طريق النجاة. وما أعجب القرآن، يقرأه الصغير فيفهم منه بقدر عقله، ويتدبره العالم فلا تنقضي عجائبه، ويعود إليه المؤمن كل يوم فيجد من المعاني ما لم يجده بالأمس، كأن الآيات تتنزل على قلبه من جديد. ولذلك قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. إخوة الإيمان، ليست المشكلة في أن القرآن لا يؤثر، وإنما أن القلوب قد يحول بينها وبينه حجاب الغفلة، فإذا انكشف الحجاب أشرقت أنوار القرآن في النفس، فأحيت فيها الإيمان، وأيقظت فيها معاني الخشية والمحبة والرجاء.

إخوة الإيمان، لقد بدأت رسالة الإسلام بكلمة العلم وكلمة النور وكلمة الهداية. نعم، أخذ القرآن الكريم يبني الإنسان بناء جديدا، يبني عقله بالإيمان، ويبني قلبه باليقين، ويبني خلقه بالإحسان. لقد بدأت رسالة الإسلام بقول الله تعالى: اقرأ. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فكان القرآن عندهم منهج حياة لا مجرد ألفاظ تحفظ ولا أصوات تتلى.

0: أنت؟
1: أخي المسلم، كم من إنسان قرأ القرآن بعينيه لكنه لم يقرأه بقلبه، وكم من إنسان ربما لم يحفظ من القرآن إلا قليلا لكنه عاش مع كل آية فتغيرت حياته كلها. ليس المقصود كثرة التلاوة وحدها، وإن كانت التلاوة عبادة عظيمة، وإنما المقصود أن يتحول القرآن إلى نور يسير مع الإنسان في يومه وليلته، في بيته وفي عمله، وفي معاملته مع جميع الناس. فإذا مر بآية رحمة طمع في فضل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية فيها أمر بادر إلى الامتثال، وإذا مر بآية فيها نهي وقف عن حدود الله. وهكذا يصبح القرآن قائدا للحياة لا زينة للأماكن والمكتبات.

أيها الأحباب، ثمرة القرآن ليست حسن الصوت فحسب، وإن كان تحسين التلاوة من تعظيم كلام الله، وإنما الثمرة الكبرى أن يخرج الإنسان من تلاوته أكثر قربا من ربه، وأكثر رحمة بعباده، وأكثر صدقا مع نفسه. ومن هنا كان السلف إذا ختموا القرآن لم يروا أن العمل قد انتهى، بل كانوا يعدون البداية قد بدأت، لأن المقصود أن تعمل الجوارح بما وعاه القلب. ومن أعظم ما يحيي القلب مع القرآن أن يخلو الإنسان بنفسه بعيدا عن الضوضاء، فيفتح المصحف ويقرأ على مهل كأنه يسمع الخطاب من الله عز وجل. عندها تتحول الآيات إلى رسائل خاصة تخاطب همومه وتداوي أحزانه وتجيب عن أسئلته وتملأ قلبه يقينا بأن الله معه، يسمع شكواه ويرى ضعفه ويعلم حاجته.

0: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، واجعلنا يا ربنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقنا حسن تلاوته وصدق تدبره والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نبقى مع قرآن السهرة على مدى 44 دقيقة. نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة النور، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله غفور.

Allah.

No!

يهدي الله لنوره من يشاء ويهدي

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام على مدى 44 دقيقة إلى قرآن السهرة من القارئ الشيخ طه الفشني، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة النور. غدا إن شاء الله تعالى وفي قرآن السهرة تلاوة مباركة مدتها 3/4 ساعة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والتلاوة من سورة المؤمنون وقصار السور. إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى بعد منتصف الليل بربع ساعة تستمعون إلى تلاوة مباركة من التسجيلات الخارجية للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا ما يتيسر من سورة إبراهيم. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت منتصف ليل القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما أرى رجلا مستكملا عقله ينام قبل أن يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، وليقرأ 25 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد وضح سيدنا علي رضي الله عنه في هذا الأثر أمرين هامين. الأول، قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، وهما قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى قوله تعالى: فانصرنا على القوم الكافرين. والأمر الثاني أن يقول أحدنا عند نومه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن يقول ذلك 25 مرة. فهذه الكلمات هي أحب الكلام عند الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الذكر عند النوم، وأن ينام المسلم أو المسلمة على طهارة، أي على وضوء، كما هناك أحاديث نصت على أهمية قراءة المعوذتين، وأن يمسح ما استطاع من جسده بكفيه بعد أن يقرأ فيهما المعوذتين، وهما: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم بعد ذلك ينام على شقه الأيمن، اللهم إلا إذا كان هناك عذر يمنعه من النوم على شقه الأيمن، فلا مانع حينئذ من أن ينام على شقه الأيسر أو على ظهره ما دام هناك عذر. وقد اعتبر سيدنا علي رضي الله عنه أن الذي يفعل الأمرين المذكورين كامل العقل ناضج الفكر، وهي دعوة مهمة للذكر عند النوم وتلاوة آخر آيتين من سورة البقرة. ففي هذين الأمرين أسرار مهمة، حيث يحفظ المرء من أي أذى.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مبينا أن المسلم العاقل عليه قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة قبل أن ينام. نبين فضائل قراءة هاتين الآيتين الكريمتين.
2: ذلك لأن هناك أحاديث كثيرة بيّنت فضل تلاوة هاتين الآيتين من سورة البقرة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آيتان أوتيتهما من كنز تحت العرش ولم يؤتهما نبي قبلي، يعني الأخيرتين من سورة البقرة. وروى الإمام مسلم وغيره عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي، وروى الإمام الطبراني والضياء المقدسي وغيرهما عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع أنزلن من كنز تحت العرش: أم الكتاب وهي سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وخواتيم البقرة والكوثر. والمراد بخواتيم سورة البقرة الآيتان الواردتان في هذا الأثر، والمراد بالكوثر هنا سورة إنا أعطيناك الكوثر.
1: أستاذنا الكريم، للذكر والتسبيح فضائل عند النوم، نشير إلى بعض هذه الفضائل.
2: يترتب على ذلك، أي الذكر عند النوم، أن الله يوكل ملكا يحرسه من أي شر وأذى. روى الترمذي عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله تعالى إلا وكل الله به ملكا، فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب، أي حتى يستيقظ متى استيقظ. وفي رواية عند ابن السني: وكل الله به ملكا لا يدع شيئا يقربه ويؤذيه حتى يهب متى هب. وجاء في بعض الأحاديث أن الله تعالى يكافئ من يقرأ حين ينام آية الكرسي بأن يؤمنه على داره. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ومن قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره. وجاء في بعض الأحاديث أن الله تعالى يغفر الذنوب مهما كانت كثيرة لمن نام على ذكر وتسبيح وتلاوة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم. وجاء في بعض الروايات أن الله يفيض على العبد الذي ينام على ذكر بالرحمة والمغفرة، فمن أدرك كل ما سبق حرص على أن ينام طاهرا ذاكرا لله عز وجل.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما أرى رجلا مستكملا عقله ينام قبل أن يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، وليقرأ 25 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. تحدثنا قبل ذلك وقلنا إن حفظ الدين هو أول الضروريات الخمس يا دكتور. اليوم نريد أن نتعرف الحكمة أو الفلسفة في تقديم الدين على بقية هذه الضروريات الخمس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو لأول وهلة أن تقديم الدين على النفس والعقل والمال أمر غير مفهوم،
2: والنسل أيضا يا دكتور الربع.
3: نعم والنسل نعم، لكن علماء المقاصد نظروا إلى القضية من زاوية مختلفة، فهم رأوا أن المال يحتاج إلى معيار أخلاقي يوجههم، وأن القوة تحتاج إلى ضابط يمنع الظلم، وأن العلم يحتاج إلى قيم تحكم استخدامه، وأن السلطة تحتاج إلى مرجعية تمنع الاستبداد، وهذا الضابط هو الدين. فالدين في فلسفة الشريعة ليس منافسا للإنسان، بل هو الحارس الأعلى لإنسانيته. ومن هنا فإن حفظ الدين في حقيقته هو حفظ للإنسان نفسه.
2: ولكن معنى هذا يعني على قدر بسيط، هل ممكن إهمال النفس أو الحقوق الدنيوية يعني؟
3: لا، الشريعة نفسها قدمت النفس على بعض مظاهر التدين عند الضرورة.
2: مثل ماذا يا دكتور؟
3: مثل أكل المحرم عند الضرورة. يقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فحفظ النفس هنا مقدم على حكم التحريم الأصلي. والفطر في رمضان للمريض والمسافر. يقول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والتيمم عند فقد الماء وإسقاط بعض الواجبات عند العجز.
2: يعني هنا المصلحة اقتضت تقديمها على ما حرمه الدين.
3: نعم، قدمت نعم. النفس على بعض مظاهر التدين.
2: أيوة.
3: فالشريعة هنا رفعت الحرج حفاظا على الإنسان، وكذلك أيضا قصر الصلاة في السفر فهناك مشقة.
2: يعني سؤال خارجي بعض الشيء، بالنسبة لقصر الصلاة في السفر، لو إنسان سيسافر مثلا 10 أيام، هل منذ بداية سفره يقصد؟
3: نعم، له الرخصة من بداية السفر
2: حتى 15 يوما، أليس
3: كذلك؟ حتى 15 يوما. نعم. مسألة خلافية، لكن يفتى بذلك بالجواز حتى 15 يوما، والشافعية 4 أيام وهكذا.
2: أيوة، لكن الشافعية 4 أيام فقط، له القصر فوق ذلك يبقى لا يقصر.
3: نعم، يتم. في هذه الأمثلة الأمر واضح جدا أن الشريعة تقدم حفظ النفس على بعض مظاهر التدين. فالشريعة لا تضحي بالإنسان من أجل الأحكام، بل شرعت الأحكام لخدمة الإنسان، وهذا يدل على أن الشريعة لا تفصل بين حفظ الدين وحفظ الإنسان، بل ترى أن الدين جاء لصيانة الإنسان وإسعاد الإنسان.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة على مدى 40 دقيقة من التسجيلات الخارجية للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، يتلو علينا ما يتيسر من سورة إبراهيم.

جَنَّاتٍ

لعلهم يتذكرون.

تمت

0: میری.
1: وسخر لكم

and

ربنا.

ربنا وتقبل.

didn't.

ربنا وتقبل دعاءنا.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة إبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة.

0: قدم المبتهل الشيخ كامل نوار هذا الابتهال. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت الواحدة من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص العاصم، وبدءا من الآية 19 من سورة النساء، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات

يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي، وقد رتل علينا بدءا من الآية

التاسعة عشرة وحتى الآية الثامنة والسبعين من سورة النساء، بمشيئة الله تعالى في حوالي الثالثة وإحدى عشرة دقيقة نواصل معكم رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم شيخ محمد الفيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 1:15. إخوتنا في رحاب الإيمان، هذه فقرة من الختمة المرتلة بصوت القارئ شيخ محمود حسين منصور، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة.

ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.

ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط.

أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت

بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا

كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود حسين منصور، رتل علينا ما تيسر من سورة البقرة من الآية 38 بعد 200 وحتى الآية 86 بعد 200. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 2:04 بعد منتصف الليل. اللهم إنا عبادك نقف ببابك، نسألك يا ربي في ساعة أخبرت أنك تنزل فيها إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا سكينة وفي دعائنا يقينا وفي أرزاقنا بركة وفي أعمالنا إخلاصا، اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا وارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم بعزتك ولطفك ارفع عنا كل كرب وفرج عنا كل هم واقض عنا كل دين، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة الزميل بهاء عبادة من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 5 PM بمشيئة الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، خير ما نبدأ به فترتنا هذه القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي يتلو علينا ما تيسر من سورة لقمان.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى وعلى مدى نصف الساعة إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، تلا علينا ما تيسر من سورة لقمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الإمام مسلم. والمؤمن القوي أي الذي قوي إيمانه، فإن لو تفتح عمل الشيطان أي تعد بابا لسيطرة الشيطان على ابن آدم والوسوسة له. والحديث يشير إلى أن الإيمان ينقص ويزيد، فيزيد بالاستعانة بالله وبطرق أبواب الخير ومجاهدة الشيطان وتفويض الأمر لله، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعيش دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ السيد بيوم الصواف يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام.

من آيات الله البينات ومن سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ السيد بيوم الصواف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. محمد مثله في الأرض ما خلقا، محمد إن يقل شيئا فقد صدقا، والحق قول قريش فيك منصفة، هو الأمين بغير الصدق ما نطقا.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. ساعتنا تشير إلى 3:06 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعيش دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة فصلت.